والوجدان أغنية حب تتحدد.

المغربية في الداخل على قرار الساعة.

غدا مر بينيتي راد الخبزات كبر وكرم.

احنا شباب بنات بمدير ويطرق جميع الابواب اشدنا نشعل عند الغير هلا يعطي

0: الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة بالمملكة المغربية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول من الفيديو تحت الطلب لات وثائقية 100% على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل في حلقة اليوم الذي نتمنى بكل خلاص أن تقضوا معه أجمل وأجمل.

حيرتي في عملي بعض القضي الوقت دون أن ينجز شيء أو حتى جمال الوقت. إذن فتنظيم الوقت هو الطريق الذي يوصلنا إلى أحلامنا وأهدافنا وطموحاتنا. من أنت تنظم وقتك وتستشعر قيمته هو طريق آخره بسين من الزهور والفراشات الملونة، وهو جسر أيضا سهل تعبر به الجنات التي حلمت بها وإلى الطموحات التي كبرت وأنت تحلم بها.

التي تصيفيته كل عام بعد تعب كبير قضية بين الكتب والأوراق وبين جدران المدرسة والصف وبين الامتحانات الاختبارات التي تسعدنا نتائجها أحيانا وتحزننا أحيانا أخرى. في العطلة الصيفية يشعر الإنسان برغبة عارمة وكبيرة كل ثانية فيها درجي كل يكون بسبب الدراسة ربما لم تكتشف بعد والرضا عن نفسه. فهناك من يجد موهبته في الرسم بين الألوان والأشكال والأوراق ويخرج كل ما لديه رسمة جميلة. هناك من يجد موهبته وإبداعه ووقته جسده وعقله فيتعلم السباحة بقية يلعب والمزيد من الرياضات الجديدة. ونجد آخر طالب ينتظر العطلة الصيفية لينمي موهبته التي حرمته منها الكتب المدرسية والواجبات والاختبارات الكبيرة، فيجد في العطلة الصيفية وقتا مناسبا للاطلاع على كتب جديدة والاستمتاع بالكتب المسلية التي انتظر قراءتها.

العطلة الصيفية للاسترخاء والراحة، فهو يجدها فرصة رائعة للاسترخاء بعد فيمكن خلالها قضاء بعض الوقت في تأمل مناظر طبيعية هادئة وخلابة للاسترخاء التام واستنشاق الهواء النقي الذي يعيد لنفسه الهدوء والسكينة والتوازن. ومن ناحية أخرى نجده من ينتظر العطلة الصيفية بلهفة واشتياق ليذهب مع عائلته في المزيد والمزيد من استمتاعه، فيستمتعون بها ويستكشفون الأماكن والكائنات الحية فيها في إيجاد أماكن جديدة ويتلهفون للذهاب إليها.

لازلتم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات تتابعون معنا فقرة جمع الأسرة عبر أثير المملكة المغربية بالداخل. ودائما مع العطلة المثالية أعزائي المستمعين هي مزيج من الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، يبدأ الأمر باختيار الوجهة التي خاطئا أو على الشاطئ أو التأمل أو الاستمتاع بنور. ويعد الاستكشاف أمرا أساسيا لغضاء إجازة مرضية، بما في ذلك زيارة المعالم السياحية المحلية وتجربة مأكولات جديدة والمشاركة في أنشطة فريدة من نوعها. إن الهدف الدائم هو النمو الشخصي واكتساب مهارات من الأطباق المحلية للحياة. في الختام، فإن العطلة المثالية تحقق التوازن بين الاسترخاء والاستكشاف والنمو الشخصي، مما يتركنا متجددين بذكريات عزيزة.

الأم الحنونة. كانت كبيرة في قلب الإنسان، فلا أحد يرقى إليها، لأن الأشياء التي تقدمها الأم والتضحيات وكل ما تفعله لأجل أبنائها والمثال الأعلى لكل خير. فالإنسان مهما بلغ من عمر دون أمه يكسر الجناح، وفي وجودها سعد.

عطاء من الحنونة. يرزق المرء كثيرا من العطاء والنعم في حياته، فيرزقه الله بالمال والولد والكثير مما يتمنى وتطلبه نفسه، لكن نعمة الأم الحنونة وعطاءها لا مثيل له، فلا شيء يساويه أبدا. فالأم الحنونة تعني تكون رفيقة العيال المرض ورفيقة الفرح ورفيقة كل أمر تعيشه، فتكون ضلعك الثابت. إن الأم الحنونة تضحي بكل شيء تملكه لأجل سعادتها، وكل شيء تتمناه وتريده سعادة أبنائها، ثم تسعى جاهدة لتحقيقه، فتراها شمعة تحترق لتنير دروبها.

أثر الأم الحنونة في أبنائها. الحنان يورث كما الأموال وكما كل صفات، فيستحيل أن تزرع الأم في أبنائها حنانا لا تحصده. بداية والديك يبرهما ويرضيهما ويفعل كل ما من شأنه أن يجعلهما راضيين عنها، ثم يتخطى ذلك إلى كل شيء يحيط به ليكون حنونا مع كل من حوله من الحزن أو البأس أن يصيب قلوبهم، ويعامل طيبة ويعفو ويسامح ويزرع الحب والخير أن اتجاه.

أشكر أمي على حنانها. فمهما فعلت يشكرها على عطفها وحنانها وتضحياتها فهو قليل ولا يمثل نقطة في بحر فضلها، فهذا البحر من العطاء والعطف يبقى فضله حتى الممات. وأضعف الإيمان وأقل ما يمكن فعله هو بر الأم وكسب رضاها في حياتها وبعد ما دعا لها بالرحمة والمغفرة على إحسانها.

إذن للأم ما التي تقدم الأم والتضحيات وكل أبنائها اللامتي.

كلمات عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

ما يبعث على الأمل. الأفضل دائما أن نطلع من النظر إلى الخلف. لا تضيع عمرك في لعنة الظلام، بل ابحث عن شمعة وأوقدها. إذا كان ضاع فبين يديك، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك القدر. احزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.

التفاؤل إصرار على كل اللحظات. أحد الأشياء التي تعلمتها بصعوبة هي أن لا تدفع نفسك للإحباط، فإن يساعدك في استعادة إيمانك.

إذا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطلع.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: فرصة فيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسل والسلسلة الموسيقية 100% مغربية. تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: الجديدة

كده واقلب وبدي يا من كده.

نشهد بعده.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة تصل لمعالي التنمية بالجهة على 89.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن الأفلام. سلام وسلام. حمل من الآن فورزا أب ستور أو بلاي ستور. فورزا أحسن فورزا.
3: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
4: وردة
5: فيه العين تتأمل يا جميلة بقي الخوت عليها تسول لحنا نسينا ولا دمينا رح تقول
4: جمرة قادية صغير وال رحنا ودعينا للخالق وهو يتكفل ينصفنا ويصغر من كان
3: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
6: إخراج أنور. الحلقة التاسعة.
7: على اللغيزة علاش شقيتي راسك؟ واه راني مزروب. أنا جيت غير نشوفك واحد الربع ساعة.
8: يشوفك الخير. أواه حشومة سي قاسم. كويس داسي شرب وسير. خذ بسم الله.
7: شكرا لالا. قول لي واحد
8: وقي ناس عيط عليه. راه هو غير دايخ ومدوخني معاه كيف اليوم كيف غدا. ما عرفت هاد الشباب اليوم علاش تالفين ندردب لهم الحساب وما حاسين حتى بقرام د المسؤوليه. الله يحفظ
7: هاد الموضوع على اللغيته. غير وحدك كأم شغلك عدد لا يحصم الامهات كيعانيهم انواع كثيره من المشاكل. عدم التربيه عدم المشاكل في شيء مفروض.
8: ايه واش غادي نقول لك الثقه الى تربيه وقرينا وكسينا والله عالم علينا شحال ضحينا باش يخرجوا وليداتنا كيف بغينا. العجب هذا الانسان ما محروم حتى من شي حاجه كل شيء موفر ليه وهو غادي في العميه د الايام.
7: على هذا الحساب واجبك درتيه ولكن الواجبات الاخرى رجع الاراده ديالك واللي هي المسؤوليه الناس الاخرين تما كاين الخلل. المسؤوليه ما كتكونش على حساب شيء داخل الأسرة فقط إنما كاين أطراف أخرى معنية يتحملوا الشطر الثاني من المسؤولية.
8: طيبهم كيف كيعشقوا يشوفوا وليداتهم يشوفوا حتى وليداتنا. الله فوق الجميع وكيراقب الجميع وسعداس كفاعل الخير. هذا الشيء اللي غنقول لك السي قاسم.
7: إيوا نتمنوا الخير إن شاء الله وأنا نتفائل ما غادي يكون غير الخير من هنا القدام. على كل حال الطلب اللي كنتي طلبتي مني بخصوص ولدك راني مبروك عليه الخدمه
8: سي قاسم.
7: جاي بحجد راسو للعمل ايوا ويتحزم باش يخدم مستقبله. راه الشركه ديال التامين فين يشتغل خاصو غير يوقف السخير.
8: فرحتيني كيف فرحتيني في هاد الساعه. بغيت ربي يفرحك بشي اللي كت زيدك اتاي سي قاسم. عرفتي دابا رانا كنحس بهذا الرياض حاجه ولا يتمثل ولا قدامي جنه.
7: طواب على اللغيته مازال ان شاء الله غادي تفكر كل شيء عند الله قريب
8: ان شاء الله.
9: اش غادي نقول لك التربيه ديالك هذيك مفشاها بلا قياس طلق لها السراح تما بغات وتدخل وقت ما تشهات بالسيف ما تفرعن
10: اما انت تبارك الله عليك شهوه منك فين عمرك
9: ما معاك طيب تاع البنت فوق راسك اشدك البنت تاعيت ادخل سوق راسي بالمعقول وخليتكم تعوموا بحالكم
10: دابا البكامور الميت خساره نديرو في عليا شي ري نخلص
9: شو هذا اهانه واحتقار لصقوا لينا الجيران الكبار خصنا نبدلوا المديره
10: دابا قول لي وكان شنو المعمول اللي عطى الله عطاه وخليني عليك بلا بجيغ الدماغ
9: ايوا واش بغيتي نقول لك شوما واش انت عارفه بعدا شكون سببها في هذه المصيبه ولا غير كتخربقي
10: ما كاينش من غيره هشام ولد غيتا الحومه كلها كتعرفو كيخرج معاها
9: قالتها لك هي
10: ما قالت لي والو سالوها ليا ماله غاو يكذبوا عليه
9: فين هو وتحشموا مع والديه ونفضحوا رؤوسنا بلا حتى شي نتيجه
10: انا قلبي كيخبرني هو ما كاين شي حد من غيره
9: اشو ما فيش قلبي كيخبرني فيه الدليل والبرهان اذا انت عندك شي حجه بينيها على الاقل سوليها تعرفك هي قبل ما نظلموا شي حد وصدقوا ما الناس قالوا لك هذه هضره عيانه نضلو نسمعوا العجب اللي ما عنده حتى علاقه بالحقيقه صدو هي اللي عارفه مكونه وكتمثل ها تعرفي شنو تحت راسها وديك الساعه نضلو لها في هذه
11: خليت فين سولتك
12: فين بغيتيني نكون في دارنا
11: تخرجي كاع بلا برا
12: فين غادي نخرج طلع لي الخروج في راسي ما عرفت ولا ما مشيت شفت وقال لي بصح باللي حامل
11: ايوا اسمي الشهر الأول كيف الزنا وفي الشهر الثاني
12: الله يخليك عيش تفهمك ليس مو ترونكي سيل تبلي
11: واش من الحل ديال هذه القضية هذه دابا وكيف الزنا واشنو غادي ديري انتي باش نعرفو بعدا كيفاش ولا عبدكاش بغي يدير بنادم
12: مكتب الله راه تصرف ما عندي ما ندير لا انا ولا انت
11: راه عرفنا مكتب الله ودابا هذاك كشي اللي فكرش كاش زعما
12: بغيتي تقول وضح سوا ان بو كليغ
11: دابا انت بغيتي نتزوج ولا عندك شي فكره اخرى ما سيق لي انا الخبر
12: انا ما كنفكر لا في الزواج ولا في غيره
11: اش هو شنو المانع حتى ما تزوج
12: ياك عاد داك النهار قلتي لي امك والو زيد وزيد علم الله شنو قالت لك عليا انا انني ولا ما مسوقش
11: انت هذيك انا راه قد براسي
12: راه الزواج ليا قد براسي كيفاش قد براسي ما خدامش كيف غادي دير تقد براسك وتقد بيا واش كتعرفش كتخرج على فمك او بيان تو بارل كون
11: ضربيها ديموا دابا انا وهي
12: المشاكل اللي غادي نتكلف بها
11: وانا
12: مالك
11: اش هذا الموضوع.
12: خرج هشام هذا الموضوع، انا قد بشغالي صافي. ارتحيتي؟ هذا الشيء اللي بغيتي تسمع؟
11: مزيان. لا انا يا راه وضحي ليا.
12: فرقتي هذوك الدعوات؟
13: اليوم اليوم هذه هي المناسبه فين نطرقوا المسامر.
12: هذه هي علاش المسامر؟ عييتي ما تطرق في المسامر.
13: دابا تشوفي يا سميره، دابا تشوفي، راني عرضت على مدير قدو قد الشبل، مدير ديال الاستثمار قدها قد ديال شركه صناعات الالات تنقيب هي ورئيس مصالح المواد الكيماويه لتفعيل التفجيرات النوويه الدفاعيه.
12: ومالك اخويا تحارب؟
13: معلومه سميره، بغيت نحارب الفقر والميزانيه والبطاله فشانه، بغيت نحارب المعاناه والفراغ اللي ياكلوا من جهدي نهار على نهار، بغيت نحارب التعاسه والغمه وضيق الحال فاش كنتخبط، بغيت ننتصر خلاص ازمه نرفع رايه المستقبل المشرق الزاهر. وباي باي التشوميره والتكوشيره والطرطير كيف كتقول. انا راجل طرطر وعيان، ومرحبا بالزهيره والترفيحه، وراك نعمل الا للتبريعه والشبعه والدردعه، وداعا للجوع والجعيف. الله يحفظنا من شرها ويسلك بينا البر الامان وطريق السلام، ويبعد علينا شو ديان يا رحيم يا رحمن. وبه وجب الإعلان والسلام.
12: تبارك الله عليك، هاد الشي كله بغيتي دير الرغبات. ما عليا غير نوقف بجنبك من اليوم، من دابا، من هاد اللحظة فاش حنا انت تخطبوا اما ربحة ولا ذبحة.
13: راني دبرت لك على السيدة اللي غتدبر لينا انت اللي بغيتي تتبناي.
12: بصح يا جلال كتكلم بالمعقول انت؟
13: ايوا بلا زربة، ها بلا زربة، راه من الشيطان. يدوز السابع ديال بنت اختك ليلى، وديك الساعة ربي كبير غادي نخبرك بالجديد.
12: الا درتي هادي يا جلال
13: بالراحة. دابا تشوفي جلال علاش قاد. ايوا طلع طلع طلع بعدك شي بركة ديال الفلوس، داكشي اللي قبضتي من حقك في الزيتون، ودخلي سوق راسك وديها في صحتك، ونقصي من النقير ديالك شويه وخليني نتصرف. هاد الرياض غادي يتنور بمجيء هاد الشخصيات.
12: رقو حبيبه، ما نسيتي حتى واحد ياك؟
14: ابدا ابدا ليلى، كلشي في امان الله، بقى لي غير القزال باش نخبرو سربايا وتعمر علينا الدنيا. قول لي يا ليلى، لا غير ملينا خشناها وعفينا عمك من المشاركة. أنا شخصيا راني كنت معها صريح باش ماشي حتى نبداو مشكل، فهمتيني يا ليلى؟
12: فهمت فريد، من ذاك النهار وبالنسبة ليها الأمور كانت واضحة، وانت راك شرحتي بالتفصيل جوهر الموضوع.
14: ايوا قالت لينا بلاتي نستشر مع عم قاسم. ما معنى هذا الكلام؟
12: اسيدي خليها تستشر، ياك انت مليتي عليها شروطك نتسناو جوابها. اتفقت معنا 100% على الشيء اللي مخطط ليه انت، ما بقى حتى مشكل. ولا كانت كتشوف ولا بد عمي يدخل في المشروع؟
14: عمك ليلى وبكل صراحه ما مؤهلش بحال هذا النوع المشاريع.
12: خليني بعدا غير نكمل لك، ولا كان غادي يعاون ماديا؟
14: راه ديك المعاونه ماديا هي اللي غادي تخلينا مرتبطين به. رئيس الوكالة حكيت لك عليه، انت فهمين عفاك، باش نكونوا متفقين على كلمة واحدة. الله تجيك الخير. انت بعيد كل البعد عن العاطفة والقرابة العائلية.
12: كون هاني يا سيدي، من جهتي انا ما تسالني غير نكون موافقه على كل كلمه قلتيها وكل راي تقدمتي به. قول لي مازال النوته الحبوا لنا.
14: الله هاجر؟ يا سلام، وحتى هاجر سمية ونعم. اوكي
15: يلا يلا امي زربي، وانت مازال ما لبستي.
16: وعلى حنا فاين زرباني بلاتي
15: الناس كيتسناو
16: ولا اليوم انا قاعدين ناشطين فرحانين
15: الاولى
16: دار العرايده ندوز ولا نخلي فوق منه هاد الدره.
15: خلاص عرمه ديال الدرو خليه عريان، غادي يضربك البرد وتروحي وانتي موالفه بالدره. هاكي هاكي لبسي هاد القفطان سخون بعدا شويه.
16: الا عندك شي كريب ندهن به وجهي، بغيت غير نحسن هاد الزبيب اللي نابتي ليا هنا في الحيط شي راجل وانتي زرباني. اش من اللي اختاريتو البنت كاع ما فراسي.
15: اختارينا زوج سميات هاجر وهيبه، حيت درنا القرعه خرجت لينا هاجر ولكن امها عجبتها هيبه.
16: ايوا وجب نوا ولا جبنالكم
15: جبنا قناوة على خاطرك. غير سربي راسك
16: انا بسربيا.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، عبد الكبير الرقاقنة، بصري. الحسين الخرمي وفاطمة في إخراج أنور الجندي. رياض الورثة.

0: من الصال الفيديو ملكو احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور فرجه احسن فرجه
1: اذاعه المملكه المغربيه في الداخل عارف الساعه

0: إذاعة المملكة المغربية في الدار شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج تغطي مجالات الدين والثقافة والفن.
1: داخل الجوية إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: 89.3 FM.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة.
1: من أدب البحر.
2: تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيمة البدار،
2: في كل مكان. أسعدت موقتا أهلا إلى عدد جديد الذي أعنى على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيمو تنكرا، بمشاركته وهو شغوف بتعلم اللغة

0: الملح. والبحر من الرجال الواسع معناه كذلك الواسع العلم. والبحر من الخيل الواسع الشديد.
1: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله لأن نطقه قد لا عن البحر في نطقه الواسع الكثير والبحر معناه كذلك العلم والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنوع الغين الكريم سليمان يحمل معاني الرحابة ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاش لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي خطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
0: سعيد مجددا أن أشارك في برنامج لأنني سأتقسم معكم المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه والمالحة تحاط البحر جزءا من المحيط كبحر القزوين. والبحر الميت الذي يصف ضمن البحيرات المالحة. وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
1: نقل في تسجيل مجددا سليمان أن أشارك في برنامج بالبحر أسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة ويمكن للبحر أن يكون جزءاً من المحيط ومتصلاً به كبحر قزوين والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالمنا بالبحر، مخصصين حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية

وأثر هذا الحضور مصائر الشخصيات اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. المكان حضورا مميزا في الرواية ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وآمالهم. الفضاء البحري من الفضاءات في النصوص الرواية الحديثة كثير منهم لكتابهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي وجد الأراضي ورفيقا فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومؤلفا في الدنيا. من هنا بدأت الرواية الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها.

0: مشكورا شكرا خالصا. برنامج من الكاتب الروائي الدين بالتسجيل ضمه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:
1: يسافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج والسارعات التي البحر بجمالي في فكر يعج بالأفكار ينبئ بجميل والشعر في فكر كله فيض كله أمل كله شوق كله سعي وراء الرزق في جل الأفكار والمعني والدلالات. أنا المستمع في حلقتنا عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا يجسد دورا محوريا كبيئة الصيد واللؤلؤ وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية الشخصيات مع الطبيعة والجمال، ويساهم في بناء الهوية الثقافية العربية كلمح البصر. والرمال تجلو جوانب البحر فتظهر البريق كما جمالا فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد جمالا كل الحواجب كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركت عليه المعنى وزادت قيمته، لأن أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر واقعي ومادي ومصدر الرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية حاضنات لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ

وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. بيئة للعلاقات حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الاستجمام والتأمل. في المقابل يصبح كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز روايات بالوجود، ويعد أصل الحياة حيث سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع وما يرتبطه بالولادة. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان متحررا جنوب العربي. مرآة للبشرية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات ويحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهي جانب العواطف، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية في ذكريات الناس وتراثهم وثقافتهم وسياسية البحر رمز استمرارية الاجتماعية، حيث السبب فعلا الاجتماعي جزء من أبدية توازن بين مشاعر الشخصيات ووعي المجتمع. البحر سبب في عادة اكتشاف الماء، حيث تستخدم الماضي حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتتصل بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر للماء يحمله من الأمواج على الشطآن مهما اختلفت الخرجان وبعدت، ومهما كانت أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان. هو يستخرج منه به إن البحر في الفكر والأدب. البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع من أدب البحر، وأمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في رواية البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاص

أما الأستاذ الباحث مهتم بأدب المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب الأرض على نفسه سؤالاً فوق، وإلى أين قد يحمل هذا الموج؟ ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر، لذا لم يكن الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الرواية التي اتخذت

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترفي الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محدودة في الإنسان. الأول الذي واجه معه في محاولات استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا بدأ الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة من ناحية، فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

صنعت من التفاؤل من عزم اليقين شراعه إله توكلي ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعين أكرمكم الله بأوقات مشرقة نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر من المبدعات أدب.

0: رحلة أثيرية في عوالم الصراع بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: بوافتي أحمد العهد
0: بالإشراف الفني.

0: موجة أول منصة فيديو أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية
1: داخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اليوم

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: الحسانية
0: على الموجة 89.3 FM.

اللي في دار عديان وخبي سرك المدفون.

0: تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: والأذواق. المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فالراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد من ثاني إلى غاية 30 شتنبر مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي أو سرد. بالنسبة لإقليم أمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026 وأفصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توزر الإمتاع برامج الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظيركم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية. تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا في هذه الدروس العلمية ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ الذي يهدف من خلاله إلى تدين الأمة. وكما تعلمون فإن مما تجدر الإشارة إليه وهو من جملة أهداف خطة تسديد التبليغ ومرميها التزام السنة في الحرص على العلم للدين وحماية للأمة من التشويش والتضليل مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحمل هذا العلم من كل خير عضو. تحريف الغالب وانتحروا الجاهلين. العدول هم الثقات. ففي هذا الحديث

الحديث النبوي الشريف بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم حملة العلم عدول، ويحتمل أن يكون حظا على الالتزام العدالة، أي يجب أن يكون عدول. والمعنى المناسب لعصرنا لا يكون علماء الأمة يدينون بالولاء والاتباع لهذا الفريق أو ذاك داخل المجتمع، لأن يتناول أي ليحمل هذا العلم العدول من الأمة حتى يدافع عن المنهج السليم في أخذ عن تحريف الغلاة ومقاصدها وانتحال المبطلين من أهل الأهواء الذين أهوائهم، وتأويل الجاهلين الذين ليسوا في العير ولا في النفير، وإنما تلقوا سلم كلام الله ورسوله فيضلون ويضلون في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، يصورون البيوت بلا استئذان، ذلك الصحابة التام والتابعون بعدهم على أن العلم لا يؤمن إلا إله، وأن رحمه الله إن هذا العلم دين انظروا عمن تأخذون دينكم، يقصد رحمه الله أن السنة لا تؤخذ إلا من العلماء المتصفين بالعدالة والنزاهة والورع والصدق وغيرها من الصفات الحاملة على ملازمة التقوى والصدق في الظاهر والباطن. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ينهى عن تتبع الغرائب التي ليس عليها العمل، ويحث الناس على التزام ما كان سنة ماضية عمل بها الناس وانتشرت. مالك رحمه الله خير العلم رواه الناس، وقال أيضا رحمه الله لا يؤخذ العلم عن أربع ويؤخذ من ذلك، لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من سفيه معلن بالسفه كان من أروى الناس، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصف وعبادة إذا كان ما يحدث. يجب عليه التحري فيما يأخذ عنه العلم، ويجب عليه النظر في أخلاق وسلوك من يعلمه العلم قبل فصاحته. ويقف هنا قبل كل شيء على من يحتاج ويأخذ، لا على من يعرض بضاعته. الدين كما قال مالك رحمه الله هو ما كان ظاهرا ورأى كان معمولا به واشتهر اشتهارا واسعا، فمن رأيه حينئذ هو الغريب الذي هو شر لما يترتب عليه فتان الناس به ويكرهه لانحرافه عن الجادة، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يقوم، فلا يذهب بهم ولا يميل بهم إلى طريق الانحلال. وهكذا اعتبر الإمام رحمه الله المعهود الذي عليه الناس أي المنتشر الشائع هو ما ينبغي الإفتاء به، وهو الصراط المستقيم الذي جاءت به كل ما سواه من إفراط أو تفريط أو يستفاد مما تقدم ذكره أن المسلم عليه أن يتحرى من يأخذ عنه علما وفقها، والذي يلاقي به ربه

0: فما يجب عليه التمسك بما عليه الناس في بلده الذي هو فيه، ولا يفتح على نفسه ولا على غيره باب الخلاف الذي قد يسبب فتنة الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، يقصد الخلاف الذي يجعل الناس متنافرين فيما بينهم ومتعادين بسبب المحبات وربما خلاف في العادات يوقع الناس. كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعليه فيجب الالتزام بالثوابت الدينية المشتركة الربانيين منها دين الأمة وأمنهم. لحفظ دين الأمة وأمنهم الروحي وللمحافظة على ما درج عليه الناس وعهدوه وكان ظاهرا فيهم، ولا يجوز إيراد أي اجتهاد فردي عليهم، إذ لا ينقض اختيارا باختيار آخر ما دام عليه العمل، ما دام العمل به جاريا. وهذه هي في العبادة والسلوك. رمنا الله جماهير الأمة الله عليه وسلم جنيد وآر المؤمنين المؤسسة الشرعية حامية للملة والدين. اللهم إنا نسألك بلدنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين، اللهم اجعل هذا البلد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل الشمامي. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. إذاعة الدخلة 80.3 FM هي لأذواقكم نظير وفائكم. داخل سقيف وترفيه.

0: SNRT لايف في حياتكم مع SNRT لايف. المسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست
1: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
3: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة
0: لايف. اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrt لايف والتطبيق الإذاعة والتربية
4: أول منصة

0: أنمية مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة.
1: المغرب داخل التواصل.

تعال.

ايديكم يلا.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكة جاية لموسمها الصيفي. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والحمام والأسفار. توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 9.3 FM، تلبية لأذواقكم نظيرة. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة بألوان الموعد.

0: فيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين على الافلام وسلسلات وثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور و بلاي ستور. فرجة احسن.
1: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية والإشارة الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور النجم وديع أزلقان.

طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل استدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتكلم الخالق أكرمنا

خيط رفيع جدا يفصل أحيانا بين أكثر الأمور تناقضا، الفرق بين الحياة والموت جوعا قد يكون في نصف رغيف خبز، والفرق بين الحياة والموت عطشا قد يكون في كأس. مع ذلك يموتنا في هذا الكوكب عطشا وجوعا، يا لعقل الإنساني. الفرق بين الفجر والعمى خيط واحد، والفرق بين الظلمة والنور شمعة واحدة فقط يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور، أو سراج منير واحد يمكن له أن يكون بين الظلمات كلها والنور كله. سراج منير، هذا هو.

إنه السراج المنير بعثه الله يخرجنا من النور. ليس مصدقة أن يكون وصفه تعالى الكريم بأنه سراج منير قد جاء في سورة الأحزاب، وهي السورة التي حددت كل ما سبق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب آية الخروج من الظلمات إلى النور، بالذات من أنه عز وجل يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور. إنه يصلي علينا بمعنى أنه يرحمنا. أرسلنا ذلك الرجل عليه الصلاة والسلام ومنحنا القوة التي تلزم لذلك المخاض، ثم أعطانا السراج المنير الذي هو الفارق بين الظلمات والنور. كل ما في صلاة الله على الذين آمنوا لابد أن يؤدي إليه الصلاة والسلام، كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النور، لابد حتما وطبعا أن يكون وعبره عليه الصلاة والسلام.

السلام بهذا المفهوم ماذا يعني أن الله يصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أثاث أنها رحمة منه تعالى وثناء في الملأ الأعلى، وهذا لا يمنع طبعا أن يكون هناك معان أخرى متضمنة في الرحمة الإلهية لسيد وتكون مناسبة لمكانته عليه السلام خاتم النبيين بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل مجتمعه العالم من بعده من ذلك إلى تلك القمة التي وصلها في عهد ثلاثة فحسب، الصلاة والسلام عليه.

نعم الثناء ونعم القوة والنصرة ونعم كل معاني الصلاة، كل معاني البناء، كل معاني النهوض، كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة، كل معاني إعادة بناء العالم، كل معاني إيجابية التي ضمنت في الصلاة ترجمه الآية والأمر الإلهي، تنفيذها الذي صار جزءا ختاميا من الصلاة كلها مرتبطة به عليه الصلاة والسلام. إنه لا يمكن أن تتم أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة والسلام، كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام تعني جعله عليه الصلاة والسلام يصل إلى المستوى الذي تجعله مؤهلا للمرتبة الإنسانية العليا هناك عند رب العزة. هي كل ما يجب عمله في هذه الأرض ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيها، وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا، كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده بالقوة ليجعله كل ذلك، يجسد فيه كإنسان كل معاني الصلاة، معاني إقامة الصلاة، إقامة الإنسان الذي يقيم الحضارة. وكأننا عندما نصلي

جل أن يجعله كل ذلك في كل كلمة قالها وكل فعل فعلها، حتى بعد وفاته عبر سيرنا أيضا، ربما لأن على النوع أعلن الله عز وجل لهم أنه جاعل في الأرض خليفة، فقالوا له تجعل فيها من يفسد فيها الأيام، وكان هناك بشر يقولون دوما أن الملائكة كانوا على حق وأن كانوا ينحازون حتى لإبليس ينفذون ما أقسم أنه جاء وجاء بشر آخر أن يسجدوا كانت التي أرادها الله لهم، وجاء وقت وجد الملائكة من كان موقف المتسائل، وجدوا أنفسهم وهم يصلون على هذا الإنسان يطلبون من الله أن يده يده لما له قائها جاء وقت وسيجيء دوما ما إنسان يسير على خطاه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ارتبطت في الصلاة بدعاء البركة له، اللهم على محمد بركة هنا هي تأكيد سبق وتثبيت له، إنها دعاء سبق التعليمات الذي ما يبرك الجمل على أرض ما دعاء كل ما سبق من إيجابية من قيم النهوض، إنها دعاء بأن يستمر كل ذلك متحديا قوانين الأفول الفارغ من قد تكون في أرض مباركة إن خلفها من تحقيق طويل لخيراتها ولظروف إنتاجها تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج. مباركة يبقى حتى بعد في كلماته في أفعاله بالاستمرار بطريقتنا، وقد يكون في أهل بيت نكون مثالا نابضا بالفعالية والحيوية، وليس تشاطرون سكنا واحدا، وقد يكون في أمة تظل منبعا للقيم، تظل مصدرا للإشعاع، تظل حضارة مثلا يحتذى به، ويكمن كل ذلك في الاستمرار. البركة هو في استمرار المعنى، وإن تبدلت أشكاله ومظاهره وظهر جوهره، بل يظل يمتد في الزمان والمكان متوسعا متمددا ناشرا خيره وقيمه إلى أبعد من تلك التي ولد فيها. الدعاء محددين ومكان كل دعوة التي تحاول حصر الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيق، وحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لإعادة التطبيق أو حتى الاقتداء. لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار، هذه البركة، قبل محاولة هذا السؤال؟

0: سؤال، هناك سؤال آخر. لماذا ربطت الصلاة على محمد محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديدا؟ يجب أن ننتبه هنا إلى أن صلاته على محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالصيغة المستمرة بالمضارع المستمر الذي يشير إلى الزمن القادم واحد، بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي، كما لو أن الدلالة هنا أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا بهم يحصلون على الصلوات في زمنهم والجهد من أجل إقامة العدل وحضارته. أما محمد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام والخاتمة، فإن الصلاة الإلهية على بالصيغة المستمرة وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به وأتباعه ممن سيحملون حقا سراجه المنير ليسيروا على خطاه ويبنوا على نوره. لكن مرة أخرى، لماذا إبراهيم تحديدا؟
1: الجلال والجمال.

جلال المال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزل.

0: جوجا اول من الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام مسلسلات وسلسلات وثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. احسن فرجه.
1: تواصل على مدار ساعه.

0: سيدتي أرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب المدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الرب.

Yo, pero...

0: قاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج
0: إضاءات تفاعلية وتواصلية. شاملة الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هاد الشمس هاد القمر ونجوم داك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم اللي تشعر وتحس شهر بكلام شهر بكلام.

0: إذاعة الدخلة الجديد أخبار إذاعة الدخلة على FM. تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تؤمن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في المستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب مسجد الإمام مالك، مسجد عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد مسجد الفتح.
1: دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية.
0: تابعونا على الموجة 89.3.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما هي سلسلة فرجة على أب ستور و فرجة أحسن فرجة.
3: المجلس العلمي.
4: الحمد لله رب العالمين، عباده بذكره وعدهم على ذلك الأثر العظيم. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث العالمين وهو العبادة وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم وتطهر وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل يجعل لسانه رطبا وقلبه معلقا والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون، قد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه:

0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال لكنه لا يجد السكينة الحقيقية يشمل التسبيح والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكر الله كثيرا. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته صلة بالله تعالى. من أبواب العبودية يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به: ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ويعلم أصحاب الأدعية الجامعة التي تجمع خير دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضوره واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود بين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام. كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، عادتين موسميتين المؤمن في كل وقت، فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر من الدعاء لأهلنا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرين. اللهم شكرك وحسن عبادتك، واجعل سيرنا ذكرك وقلوبنا خلقة بك وقلبنا معنا، إنك سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: حديث المجلس الذي

0: المسلسلات والسلسلات 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة. فرجة أحسن فرجة.
1: إذا في حكم جيد تواصل على مدار الساعة.

God, it is.

0: إذاعة المملكة المغربية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتطويرية.
1: حياتي الإخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: داخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجلال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الروحية ومنه الإشارات الإلهية.

طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي لكم سر إصائل سر الإخلاص تتناغون مع خلائق الوجود وأهلنا

إن الدين عند الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية بجميع الأركان وبحجم كل منها مقارنة بالآخر اقتربت هذه الرؤية أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره. الإسلام الذي هو رؤية متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء. يمكن أن يستخدم الرؤية المتوازنة لمجتمعه ويرفضها، ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة. رؤية الإسلام، أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن أخرى الحقيقة الكبرى يلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ وأن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وتأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص نسق أخرى، ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير رؤى أخرى سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من الرؤى المختلفة. يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة فعل مع الشوائب. التفاعل هي التنقية، وهي طرف التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما. لا يتفاعل التنقية إلى

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجرد بل إن هذا الحديث بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا النموذج يتجسد في سورة الزمر أكثر سور القرآن الكريم التي وردت ذلك كله مجسدا في رجل.

رجل آخر ويتقبل الرجلان على مصارعة أو ساحة قتال بل أخينا نحن شخصيا سطح والقناع من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون لرجل هل يستويان مثلا ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد في زمن الحرية المزعومة بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون بما على ملاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسين والرجل الآخر رجل لرجل ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح رؤية واحدة إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وباطنه ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه إنه رجل واحد هذا امتلك الرجل الآخر وكان هذا سلم إنه نجا وخلص المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ما يتشاكس مع بعضه بعضا إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا ولذلك فهو يرى بشكل أوضح ليس ثمة رؤى متضاربة من تشويش في الرؤية هنا أو قصر هناك لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل أن يبدع أن يكون ما أراده الله أن يكون هل يستوي من في صراع ظاهره غير باطنه من يكون سلوكه في آخر تماما من تكون أحلامه السرية وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم نزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط هل يستوي من تشتته رؤيته فرطا لا يعرف ماذا يريد أين يريد وأين هو مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا هل يستوي من هو مصاب وذهنه مظن أنه عد يتنافسون بينهم وواحد كل على بعضه ذهن بمركز واحد ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع إنه لم يتنافس لرجل واحد أن الله يعني شخص واحد لفظ يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم وهذا هو الإخلاص فعلا لا أحد يولد مخلصا تفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين يحدث ذلك المرتجفة وتنتزعه رغم

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكار عقله وعواطفه. في داخل كل شيء هذا، وإن بالغنا في وإن أصرنا حلا في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكلون، ربما نكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لا يستطيع أن يحدد عددهم، لأنهم تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك، قد يخيل إليك أحيانا يظهرون بعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون من رأيك ويزودونك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وهم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع والأفكار وأنماط الحياة وإيديولوجيات الأحلام القديمة من حضارات أخرى لها طلقات وثوابت مختلفة. من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكن عالية هذا الرجل وإمكانياته من هذه المناكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

فاضل دامت لكم مسرة تذوق الله ومحيطاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

غوصوا في وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100%. ترجع على أحسن فرجة.
1: تابعوا على الموجة 89.3 FM.

بسم الله بالله يا ولد بسم الله النبي الحبيب رسول الله بسم الله يا حضار به نبدأ نفكار.

0: 101.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة
2: المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم البرنامج داخل برنامج التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. إلى صباح الخير حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا أحمد. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. تأمين التقنية المطلوبة وإضفاء على هذه الحلقة نعيمة أبدار.

في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وكنرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الخير داخل. وطبعا لأن جهة الداخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب، على غرار باقي جهات المملكة كتعرف هذه الأيام اجتياز امتحانات البكالوريا، فنتمنى التوفيق للمترشحين سواء الرسميين والأحرار.

بهذه المناسبة كنحيو كل الأمهات اللي فقوا في هاد وعاوب كجدو الأباء اللي مصل طبعا امتحانات اللي هي الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا.

نعيش الصيف. نذكر أن داخلها سطرت واحد شبكة برامجية اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندها علاقة ب الصيف كيختلف حسب الأشخاص ظروف ديالهم، فكاين اللي باقي مستمر في العمل، وكاين اللي كينتهزها فرصة أنه يسافر مع أسرته، فرصة ليس فقط للسفر ولكن لصلة الرحم. وطبعا دائما كنذكركم بأن السرعة تكون قاتلة على الطريق. نتمنى لكم مستمعتنا مستمعين الكرام فصل صيف سعيد. وطبعا أثير إذاعة الداخلة وراديو إذاعة الداخلة رهن إشارتكم باش أنكم تعيشوا هاد الأجواء.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا لحظة أنكم في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع. الخير ثمانين نقطة ثلاثة FM.

خواطر من وحي الصيف. صيف حديث لا تسمعه الآن بل تصغي إليه القلوب، ومن هذا الحديث بعنوان البحر حكمة الموج.

حين نقف أمام البحر، لا نقف أمام صفحة من الماء، بل أمام كتاب مفتوح كتب يجيء الموج ثم يعود، لا يمل من المحاولة ولا يتعب من العطاء، وكأنه يهمس للإنسان إن الحياة لا المرة التي تتعثر فيها بعدد المرات التي تنهض فيها من جديد. وللبحر حكمة أخرى، فهو واسع يحتضن الأنهار جميعا، لكنه لا يفقد هويته، وكأن في ذلك دعوة إلى أن نتسع للناس بمحبتنا ونختلف بآرائنا دون أن نفقد. وحين الأمواج يعني البحر فقد قوته، بل إنه يعلمنا سكينة العقل، وأن الهدوء قد يكون أبلغ من الضجيج. فكم من كلمة هادئة أصلحت ما أفسدته كلمات صاخبة، وكم من حلم تحقق. وفي الصيف يزداد البحر من الناس، لكنه دائما يظل يذكرهم بحقيقة جميلة، أن من أراد اللؤلؤ فعليه أن يغوص، وأن الكنوز لا تمنح لمن يكتفي بالنظر إلى السطح. وكذلك الحياة لا تكشف أجمل أسرارها إلا لمن يجتهد ويصبر ويؤمن بأن لكل رحلة شاطئا ولكل موجة منها. فلنجعل من البحر معلما، ومن الموج رسالة، ومن الصيف رسالة نتعلم فيها أن الحياة مهما اضطربت أمواجها لا تخلو من شاطئ آمن ولا من أفق يحمل بشائر الأمل. ونختم بلؤة صيفية: ليس أعظم ما يعلمنا البحر اتساعه، بل قدرته على أن يعود في كل موجة، وكأنه يبدأ الحياة من جديد.

الموج الأزرق في عيني.

في الحب وعندي إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

القوي.

مجددا كنرحب بكم مستمعتنا لكم فقط ان صباح الخير الداخل برنامجكم نوع الشبكة حريص على ان يتناول هذا الموضوع علاقة بفصل الصيف طبعا ويقدم نوع من لكم او طربا.

0: مستمعاتنا في كل مكان ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية في الداخل اللي نحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. جد سعيد لتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي كنرحب بك وخنطر أنك ولد الدار.
1: جزاك الله خير.
0: طيب اللي عندها علاقة بالصيف، أشن هي في الصيف العمان اللي كتكون في شيء ما كان ما فيه لا وتات لا واش نذكر هذا الحسن سمت أنا
1: حقيقه عاده ما في زمن الصيف احمد
0: نعم
1: زمن الشدائد وقله الامطار المدن التي منها الا بازمن من الامطار والسنوات الناعمه باكل المواشي.
0: نعم
1: كانت السابق عام 1970 قليله جدا.
0: نعم
1: الحقيقه هذه العمان الشدائد أذكر يعني فيها قلة الأمطار وفيها عود بالله فتارة كاملة والمدن بعيدة سواء أو المدينة الكبيرة وأشكي في الصيف هو أشد الفصول على أهل البوادي الحيوان يعود فتارة وغلاقة ونياقة يتحانوا بهم الغرق.
0: نعم طيب سي صعيدي فيه ناس شيب من أهل البادية قط أصوات الإبل في المعنى ديال هذه المعلومة.
1: صحيح الحقيقة صوت الإبل على نوعين خالق الرغاء وخالق الحنين دابت كيف نقول زالة ترتكب والله زالة تودب والله زالة ترغى فقدان الولد فقدان الجمل جازوني يفقدوا بعض النياق ويقوموا يتحنوا عليه جمل يفحد البنات منها من الإبل الصغار فهمت وإما من شدة العطش نقول لك حنان الصيف يعود الحيوان يتحان في الليل يغرق.
0: صحيح
1: نعم الميرة ما تسمع لها حس واللي بينهم أخبار وقاع تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل كان مشاوره ولا ينحر له تعرفه وعدل تشتغل إلى آخر ذلك. يقول يا حجر منادم هذا البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول لا تجعل الحقوق اللي يبوا سبتلهم خيمة البلول. نشرحوا لهذا المواطنين ذا معنى القاف راهو معناه ما هو لك الحد عرفه يا حجاج البيت المقدس ليك واضح الحقوق اللي بس منصارة الله لا وطاو مكة المكرمة لأن النصراني دائما الحا ما يسميها ودائما إنسان غرقان ما يسمي الحا.
0: نعم صحيح
1: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف واللي علم بقى ما تسوى لا تسوى بلا نعرف نحن بقية التمعة نقارني في خيار خلال وخيرت بفارس علبانة فرسو فرس الراجل هذا مستنى نسير المنطفق مسوون بالطول هذوك بسان يشعروا حول راجل خلوا اللي يبغيه حد بقول له حد راجل رفيع يعود لي راش زمجن هذا الرسول فقع بعقاله وقف بيه ولا صقرناه على مردول. هذا معناه هذا الراجل ما قلت مرجع جلوب العيب وقف السقري هو شيخ الفريق
0: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. صحيح نختموا معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن البادية ما للمستمعين شي قفان مع
1: زين حتى يقول واحد وسن لا تمروا ولا تنالوا وإنما الإنسان ما قد قال المهم نالوا. يقول الثاني التابس الحسانية التالي علي المغليه واللي مشارين الكسان دور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. إذا رايح حد يميه ما يتيت عدال ولا تاي. يقول تاي مني نقداد واخ عدلته بالمنازل باربع كداد واخ وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني ضيف دون الأتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده قال ضيفه الأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت فوائده. جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. نازح وشاعر ثاني

عندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذا في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي، من أجل أنه يغني

إذن كنرحب بكم مجددا مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة اليوم. اخترنا يركز على فصل الصيف وترطيب الجسم وقت الحر. كيف تعرفوا جميع فصل الصيف نظرا لأنك يكون العرق وكتكون طبعا بسبب الحرارة المفرطة اللي كتكون في الصيف. فمن المواضيع اللي هي مهمة وهو ترطيب الجسم بمعنى نزوده بالسوائل اللي تجعله في صحة جيدة. في قاعدة طبية معروفة نذكر بها نظرا لأهميتها، من حنين يجينا العطش عادة نذكر في شراب الماء أو أي شيء آخر، فدائما اشرب قبل أن واحد الكمية دي الماء كتقسمها على اليوم على الأقل تكون عندنا واحد سبعة دي تمانية دي الأكواب دي الماء. شراب مهم نعرفوا جميع أن فاش كنعطشوا بمعنى الجسم ديالنا بدا كيجف، وهذا ماشي في صالح الجسم لأن أعصابنا هي

الشمس فدائما وضع واقي على الرأس واستعمال المراهم ولا بعض أشياء لكي يتم الدهن بها أن البشرة ديالنا وبالخصوص الوجه لأن هي حساسة جدا فتعرضها عريضة بها ويضرب الجهة.

الحسن بأكمله. وما تنساش أخي المستمع كثير الصوديوم والبوتاسيوم، وهذا أيضا للجسم اللي لما حاولنا أننا نحرصه على ترطيبه، أي أننا نعطيه السوائل الكافية

الحمد لله أن في خضر وفواكه موسمية اللي تكون فصل صيف، وهي كتعاوننا باش نعطيو أو نمد أجسامنا بالسوائل اللي كيحتاجها، مثلا كيف عصير البطيخ، الدلاح، استعمال في العصائر الخيار، لأن الخيار كي فيه تقريبا 90% من السوائل لأن مخطئ وواهم المشروبات الغازية الباردة ولا القهوة، هذو كلهم ما كيزيدوا إلا السكريات، فهذا كله يزيد عطش، فيلطنا ننتبهوا ونحاولوا نعطوا العصائر اللي ما تكونش فيها السكريات وما تكونش فيها مواد حافظة، أو لا العصائر المعلبة، فهذا يلطف ماشي فقط في فصل الصيف ولكن طيب.

وطبعا اكيد البعض دور يعرف شن هي علامات الجفاف ديال فاش كي يفقد السوائل ديالو، ف الله البول ديالو كيكون اللون ديالو غالق اصفر مفتوح لان عنده نقص او باغي انه يتزود بالسوائل، كيشعر الجسم كتكون الدخة، كيكون التعب، كيحس بان فمه ناشف، جفاف في الفم على الاقل. فاش تظهر هاد العلامات يلطن الشخص مباشرة يشرب محلول اللي هو ملحي ويتفادى طبعا التعرض لضربات الشمس، عندها مشاكل صحية خطيرة جدا.

ونبغي نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن ضروري نتجنبوا اللي هي ماشي كتزيد ترطيب الجسم بل الماء من الجسم هو يكون الذكر والبيان الإشارة المشروبات الغازية لأن ما فيهاش أي فائدة وحتى ما يعرف هذا كنشوفوه لدى الشباب المشروبات ديال الطاقة فكل هاد السوائل اللي كتزيد العطش كتزيد سحب الجسم ديالنا وهذا كيزيدنا في

وأهم نصيحة نختموا بها من حني ولين يجينا العطش عدننا نفكروا في شرب اليوم. وطبعا فاش نشربوا ما نشربوش بسرعة تقرطيع أو كناخدو نقسموا نسرعوش لأنك ندخلوا مع الهواء. وأهم حاجة أننا نتفادوا كل السوائل اللي كتسحب من الأجسام ديالنا المياه كيف المنظة المشروبات الغازية وحتى مشروبات الطاقة وكل المواد العصائر اللي هي غير طبيعي. أحسن حاجة العصائر المرطبة للجسم هي العصائر اللي ونتمنوا لكم إن شاء الله فصل صيف في الصحة وفي السعادة.

0: إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية. إذاعة العلوم، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العلوم، فضاء مفتوح للجميع.

0: فضاء الأسرة،
1: لقاء تنشيطي مباشر،
0: خدمات،
1: إرشادات،
0: توعية وتحسيس،
1: ونصائح تهم شؤون الأسرة.
0: فضاء الأسرة،
1: إعداد وتقديم قسم الإنتاج.

أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. فضاء الأسرة لقاء اليومي دائما يجمعنا على مواضيع مهمة، وبحيث يعتبر أيضا فضاء الأسرة البوابة اليومية اللي تطلع لكم مواضيع تهم حياتنا الأسرية اليومية من كل الجوانب. فضاء الأسرة برنامج يطلع لكم فقرات دائما منكم وإليكم، فقرات متنوعة من نصائح وأرشادات، فقرة للتجميل وفقرة أيضا للطبخ، ولا ننسى فقرة مواعيد، مجموعة من الفقرات بإمكانكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل تتصلوا وتتواصلوا معنا وتشاركوا في هذه الفقرات عبر أرقام الهاتف اللي هي 05 28 89 33 63 أو 05 28 89 33 58. عبر أرقام الهاتف بإمكانكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل تتواصلوا معنا وتشاركوا في هذه الفقرات. لازلنا متواصلين معكم عبر أثير إذاعة العيون، لكن عقب هذا الفاصل الموسيقي.

0: نصائح وإرشادات.
1: رحبوا بكل من انضم لسماعنا فضل حضرات عبر أثير إذاعة العيون الجهوية في برنامجكم اليومي المباشر فضاء الأسرة. فهذه الفقرة اللي هي فقرة نصائح وإرشادات، الفقرة المهمة صراحة في البرنامج اللي دائما تسلط الضوء على مجموعة من المواضيع اللي تهم حياتنا اليومية. كيف والفنا دائما كترفقنا في هذه الفقرة الأستاذة لالا خديجة بالبركة، استشارية أسرية ومدربة تنمية ذاتية. معنا لالا خديجة من أكادير، مرحبا بك.
2: بارك الله فيك لالا فاطمة، أهلا وسهلا
1: بيك وأهلا. أستاذة خديجة، موضوع اليوم هو موضوع مهم اللي هو الاستقرار الأسري وسط ضغوط الحياة.
2: صحيح.
1: كيفاش نحافظ عليه؟
2: هذا كي ذكرتي لالا فاطمة موضوع مهم، هو أساس بناء جميع الأسر. مع الأسف مجموعة ديال الضغوط كتأثرين على استقرار الأسرة، اللي أكيد غادي نتعرفوا عليهم بإذن الله في هذه الحلقة. هذه أول حاجة غادي نتطرق لها مع المستمعين ديالنا، هو نشرحوا المعنى ديال الاستقرار الأسري، وكذلك نشيروا الأهمية ديالو بالنسبة لأفراد الأسرة أو لبين أفراد الأسرة. كنقصدوا بالاستقرار الأسري هو ذاك الشعور أو ذاك الإحساس بالأمان والراحة النفسية، بمعنى ما كيكونش عندنا هذاك داك الانتماء لهذيك الاسره يشكل ضغط لا على الزوج او للزوجه او حتى كذلك الابناء. وغنتعرفوا اكثر على واحد المساله اللي مع الاسف يعني بحكم التقاليد والعادات تاثر لينا على هذه المساله. هذه خصنا فقط ماشي غنلغيوها، ولكن خصنا فقط ناثروها، يعني نبقاو في المعنى ديال الاستقرار الاسري. كي قلنا هو انه يكون واحد الاحساس بالامان وبالراحه النفسيه، وكذلك كتكون العلاقه قائمه على الموده والاحترام والتعاون حتى مع وجود الاختلافات والمشاكل. يعني معمر هذاك الاستقرار الاسري ديالنا كيتمس وكيبان قوه ديالو، خاصه في المشاكل والازمات. يعني كيولي عندنا القدره على حل الازمات والمشاكل بطريقه اللي ما كتمسش لينا الامان ديال هذوك الابناء، لانه هذا هو اللي غادي يخلي هاد الابناء كيحسوا بانه يعني ما عندناش مشاكل او لا ضغوطات في الاسره. الاهميه ديال هذه المساله هذه هو انه كيوفر لنا بيئه صحيه للنمو، وكيمنح الابناء شعور بالامان، يعني وكيقوي العلاقه بين الزوجين، وكيخلي لنا هذيك الاسره كتكون اكثر قدره على مواجهه ضغوط الحياه. كي قلت يعني هذا الاستقرار الى بنيناه كان كيبان لنا البناء القوي ديالو في الازمات والضغوط
1: اللي كتوقع في الحياه. ولكن شنو هي الضغوط اللي ممكن تواجه الأسرة اليوم وتأثر على استقرارها في نظرك؟
2: بصراحة لالا فاطمة، يعني بحكم الحالات اللي كيجيونا ولا كيترددوا علينا، أو المشاكل مثلا اللي كنسمع معاك في دورة تدريبية، يعني ملي كنسولوا الناس هذه الأسئلة أغلب الضغوط كيشيروا الناس للضغوط الاقتصادية وضغوط يعني العمل. يعني كيكون أنه هاد الوالدين يا إما مشغولين أكثر، يعني كتلقايهم بجوج بهم خدامين خارج البيت، وكذلك الارهاق الاقتصادي. يعني الناس ولاو ولا بحال الرهان انه نوفروا لهذوك الدراري واحد التعليم، نديروا لهم
1: سوايع،
2: نديروا لهم لي زاكتيفيتي. انا اؤكد على انه هذا الشيء لا يساوي شيئا امام هذاك الراحه والاحساس بالامان اللي كنعطيهم. شي واخا تكون تقري ولدك ما نعرف شنو، وكتلبسوا ما نعرف شنو، وكتشوف كله ما نعرف شنو، الا ما كانش كيحس بالاستقرار العائلي والاسري وكيحس بالامان في الاسره، فكل شيء اللي كنديروه كانك بحال كتخوي الماء في الرمله. كي كنقولوا منين تيكبروا تيضربوا هذا الشيء عرض الحائط، لانه هما في هذاك سيختو في الطفوله تيكونوا محتاجين للرعايه والامان. يعني تيكون خصو واحد المجموعه ديال المشاعر والاحاسيس يحسهم مع الاسره، ينميهم يطورهم، يعني خصو يهرب من العالم الاسره ماشي العكس. يعني ماشي يكون عنده ضغط في الاسره وتيهربوا لنا هاد الوليدات. كذلك كاين الانشغال المستمر ديال الاباء. المهم كاين واحد المجموعه ديال الاشياء كثيرات. اكيد دابا مؤخرا كنسمعوا بانه انا اعاتب واعقب على هذه المساله هذه، لانه مجموعه

0: ديال المدربين والمدربات والمستشارين ولا مؤخرا كي ينصحوا المرأة بطريقة متطرفة باش أنها تهلا في راسها وتلغي الأسرة وهي أولوية. هذا ما كان أنا ماشي ضده ولكن بطريقة متطرفة أنا ضده. منين غادي تولي هذيك الأم غادي تلوح هذوك الأبناء أن أنا خصني نحقق ذاتي ونبني راسي ونثبت راسي؟ أنا بالنسبة لي منين كيوليو الوليدات إذا كان عندك اختلال ترتيب الأولويات ولحتي الأبناء ومشيتي كتبتي راسك هنا هذا هذا هذا ماشي إثبات الذات، هذه سميتها أنانية وتهور. لأنه الرهان هو أنه يكون عندي ترتيب ديال الأولويات، أبنائي في أعلى الهرم، نفسي نعم طبعا، ولكن ما يمكنش أنا اللي حدوك الوليدات نمشي نحاول نثبت نفسي ونحقق أحلامي. هذا بالنسبة لي أمر غير سليم، بالعكس يعني نحاول أنه نرتب الأمور، ندير أشياء اللي كتفرحني، لأنه فعلا المرأة تدير أشياء كتفرحها بطريقة متطرفة وتلحي هذوك الأبناء. كذلك عندنا كثرة استخدام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الأسف احتاج مسألة دخلت عندنا بزاف في الحياة، ومع الأسف هذه العطل كنشوفوا هذه الدائرة بزاف، أنه كتلقى مثلا أسرة خارجة غاديين مثلا جالسين في مقهى ولا. أنا اللي بصراحة يبهرني هو أطفال أقل من 4 أشهر وكتلقى محطوط ليه تبريد اللي غادي الناس ولاو يعتبرون هاد الشاشات الإلكترونية مظهر من مظاهر كي كنقولوا
1: الرقي.
0: الله يرضي عليك، يعني رحنا متحضرين، رحنا أنا بالنسبة لي قمة الحضارة وأنا نحن مجموعين في الطبلة. ما أنا لا أتفق مع إلغاء الشاشات، أنا أؤكد على أنه ممكن لأن الوليدات كيعيشوا في عصر التكنولوجيا، ولكن خص يكون عندي التأثير لهذاك الولوج لهذيك الشاشات الإلكترونية، خصني نكون كنعرف يعني بالنسبة لي هذاك الوقت أرقى أسرة هي التي تستمتع بهذاك الوقت وكيخلقوا حوارات
1: وكيخلقوا
0: مثلا ألعاب ويلعبوا مع أبناء. وأنا بالنسبة لي هذا أفضل من أنه كل واحد فينا شد يعني شاشة ومنعزل في العالم ديالو، إضافة إلى الضغوط النفسية اللي كيعانيو منها بعض الآباء، يعني ما كيكونش كي كنقولوا ما كيديروش بوز. شوفي أنا أؤكد على أن الأسرة بسم الله خصها التخطيط، راه الناس تفهموا التخطيط على أنه واحد مسألة متعبة مرهقة، ولكن أؤكد لكم أن التخطيط كيخلينا نعرفوا حنا أشنو بغينا أشنو بغينا نحقق. التخطيط راه تيكون في البداية متعب، يعني ممكن ياخذ منا شي الوقت لأنه ما تعودناش عليه، من بعد كيولي عندنا بحال واحد البرنامج حطيناه. يعني حنا عارفين مثلا كأب وأم باللي غادي نخصوا أحيانا وقت لينا كنعزلوا كنفصلوا فيه على الهموم ديال الحياة على الوليدات، يعني كيكون وقت خاص بيا وبهذاك الزوج كنخففوا فيه الضغوط النفسية كنخففوا فيه الحمل، يعني كناخذوا واحد البوز كنقولوا وكنرجعوا نكملوا المشوار. كذلك اختلاف اساليب التربيه، يعني كيكون عندنا مثلا الاب عنده وجهه نظر والام عندها وجهه نظر وما كيتفقوش، يعني كيولي واحد يسرق واحد يغرب يعني كيخصنا نجلسوا ونحددوا الامور اللي حنا
1: يعني الحوار كيلعب دور كبير في الاستقرار الاسري
0: ضروري. هذا يعني علاش المره ديك المره درنا حلقه على الحوار الفعال في الاسره، يعني الموضوع ليس بهين ولكن الموضوع جدا مهم. ونشي تاني نقطة أخرى هي تدخل الآخرين في حياة الأسرية اللي شرت ليها في الأول، اللي قلت واحد المسألة ما غنغيوهاش ولكن غنأثروها. مثلا كنلقاو كل شيء كيربي معانا الجد الجدة الخال شي كيدخل، أنا أؤكد على أنه الله يرحم بكم الوالدين، نحن نعرف أنكم بغيتوا لنا الخير وكتحبونا، ولكن التداخل كثرة التداخل في التربية ديال الأبناء كيخلي هذوك الأباء سيرتو الأباء اللي كيكونوا مثلا عندهم واحد النظام غاديين بواحد النظام وجاهدوا باش انهم يحافظوا على داك النظام وكيبداو ديك التدخلات، يعني كيما كنقولوا كيبداو بحال انت كتسد واحد المنافذ وكيتحلوا هذوك المنافذ، راه كياخذ عاوتاني منك وقت باش تسد هذوك المنافذ. عافاكم، حاولوا تحترموا خصوصيات تربيه الاباء للابناء ديالهم، خليوهم لانه هما اللي تيكونوا معاهم بزاف ديال الوقت. نقدر الا بغيت نعطي ملاحظه نعطيها للاب ولا الام، يعني ما تدخلش تدخل مباشر عند ابن او ابنة، لانه الله يعطيك الخير، لانه هو شنو غادي يدير؟ غيولي يلغي الاباء ويمشي لهذاك اللي كيدير ليه داك الشيء اللي بغى، وهذا هذه مساله متعبه ومرهقه كيف قلت لك، خاصه
1: وبعض المرات كيتدخل الشخص كاع بشكل عفوي، علاش ضربتي ولا علاش غوتي عليه، انت راك مانك عارف علاش انا غوتت على الابن ديالي، ولكن من كون انا بوحدي بامكانك تسولني علاش ما تسولني قدامه،
0: يعني الملاحظه نعطيوها. كذلك حتى الاباء بينهم هذه المساله ما عمرك تلغي قيمه الاب او الام تلغي او الاب يلغي قيمه الام قدام الابناء، حتى لا درنا شي خطا نخليو حتى نكونوا بيناتنا ونعطيو الملاحظات لبعضياتنا، يعني ما نديروهاش قدام الابناء لان هذا يذهب

0: هيبة الآباء أو الأمهات في حضورهم قدام الأبناء. يعني هذه مسألة انتبهوا لها.
1: إذا تفاهم الاحترام المتبادل يلعب حتى هو دور كيف ذكرتي نظرك.
0: أكيد أكيد أكيد. كذلك ننشر المسألة أخرى هي تأثير الضغوط الاقتصادية المهنية على العلاقات الأسرية. يعني ملي ما كنتعاملوش مع هذه الضغوط بطريقة صحية كتدي بنا التوتر، والتوتر العصبية وقلة الحوار شنو كيديروا نتيجة يزيدوا لنا هذوك الخلافات مثلا بين الزوج والزوجة، وهذ الوليدات كيحسوا بالإهمال وعدم الاستقرار. يعني فاش هذوك الولاد ما كيفهموش بلي راه مثلا فاش حنا كنناقشوا واحد الموضوع بطريقة كاين شي صوت مرتفع او ناهيك على الا كان الصراخ والغوت، وما كيفهموش بلي احيانا راه هذاك الحوار راه غير عابر. يعني هما يقدروا الولاد يخافوا، وسيرتو بعض المرات كيكونوا دازوا شي كلام اللي كيكونوا فيه ايحاءات بان هذوك الابناء هما سبب المشاكل. عافاكم انتبهوا لهذه المساله، لانه بعض الاباء او الامهات في حاله غضب تقول ليهم انا بسببكم انايا كنسمح براسي وكندير الولد شنو كنعطيه فراسو كنعطيه بلي انا سبب تعاسه او لا تعب هذاك الام او لا هذاك الاب. انتبهوا لهاد الحوارات اللي كتعطوا للابناء ديالكم، يعني حاولوا انكم تخلوهم بعاد على المشاكل الاقتصاديه، لانه حنا اللي اختارينا نجيبوهم وما قالوش لك عافاك انا راه بغيت نجي عندك، راه حنا اللي اختارينا نولدوا هذوك الوليدات. فانتبهوا يعني الكلام اللي كنوجهوا لهم، لانه هذه مساله مهمه ويعني وخطيره جدا، لانه كيجلس كتعطي الوليدات واحد الافكار بانهم هما سبب التعاسه ديالنا، في حين انهم هما بعاد كل بعد على الضغوط ديال العمل ديالنا ولا المشاكل الاقتصاديه ديالنا. يعني هذه الامور كلها حاولوا انهم تبعدوها عليهم، لانه لا علاقه لهم بها.
1: صح. انت يا استاذه خديجه بالبركه كاستشاريه اسريه، كيفاش تنصحي المستمعات على انهم داخل اسرتهم يخلقوا اجواء من الطمانينه بالرغم من الضغوط اللي تعود ديال العمل والدراسه والمسؤوليات؟
0: صراحه ماشي مطلوب، يعني تكون هي ما يمكنش عندنا تكون عندنا حياه خاليه من الضغوط. فقط اشنو اللي ممكن يكون عندنا هو انه نحاول اننا نوصلوا، كي قلت انا دابا شرت لواحد النقطه، وانه المشاكل اللي عندها علاقه بالاب والام توتر العمل هذا الشيء لا يعني الاكبر. يعني خصنا نفصلوا هذوك الوليدات، نقدروا نناقشوا معاهم المشاكل ديالهم فقط، يعني في حدود المعقوله ولا في حدود القدره ديالهم. من المشاكل مثلا الماليه ديالنا ولا التوتر نحاولوا انهم ما نناقشوش قدام هذوك الوليدات، نحاولوا نخليوا هذاك البيت واحد الملاذ امن لجميع افراد الاسره. يعني الام سبحان الله، الام هي هذيك النواه ديال الامان. يعني هتحاول ما أمكن تكون هي مرتاحة ومتزنة باش هذوك الأبناء يحسوا بهذاك الراحة وهذاك الاستقرار. صح. أنا أؤكد على هذه المسألة وشرت لها سابقا في حلقات سابقة، أنه إذا كنا معصبين أو لا متوترين الله يخليكم ما تجيروش تدخلات، حاولي غير تمشي تبعدي منه حتى تهدي وتبردي وما يبقاش عندك هذاك كي كنقولوا هذاك الضغط وهذاك التوتر عادي تواصلي معهم، لانه كي قلنا هو فاش كديري واحد التصرف وما كيفهموش بلي راه رد فعل او انفعال لحظي، هو غيولي خايف مني، في حين انه الام هي كي قلت مصدر الامان. نحاولوا انه الوقت اللي كتكون فيه الاسره ديالنا مجتمعه نحاولوا نستمتعوا بهذاك الوقت، ما نذكروش فيه كاع مثلا الهموم او المشاغل، نحاولوا انه نستمتعوا بهذاك الوقت. نحاولوا كي قلت شرت لها عاوتاني مرارا غنعاود نشير لها انه الوقت الاكل ما نحطوش معنا الشاشات، بالعكس نحاولوا انه نستمتعوا مع بعضياتنا، نخلقوا حديث، يعني نتواصلوا نهضروا، نحاولوا انه بحال مثلا في نهايه الاسبوع نخلقوا برامج اسريه اللي نخرجوا نتمشاو، اشياء بسيطه، يعني ماشي مطلبه منا امور باهيه، يعني اموال باهظه ولا اشياء، يعني نحاولوا بامور بسيطه كل واحد اشنو متاح ليه يحاول انه يخلق اجواء يعني مريحة مع الأبناء ديالو ولحظات زوينة. الأب كذلك يحاول أنه فاش يكون جاي للبيت، لأنه هذه مسألة كانوا كيعانيو خاصة الناس اللي كانوا كيديروا عندنا استشارات اللي كيكونوا مثلا جينيراسيون ديال الستينات السبعينات، تيقول لك أودي كان عندنا واحد الرعب من دخول الأب للبيت، يعني ملي كيجي الأب تقطع الحركة في البيت. هذا أمر في ذاك الوقت كان، ولكن انا افضل يعني في هذا الوقت ما يكونش، لانه هذه الامور كتخلي الابناء يهربوا منا وكيمشيو تيقلبوا على هذاك الاحتضان والاحتواء في اماكن خاطئه خاصه في المراهقه. راه كي قلنا راه هاد التربيه راه ماشي منفصله، راه غادي هذاك الطفل من هو طفل المراهقه للشباب، يعني خصني نعرف باللي الا ما لبيت هذيك الحاجه دابا راه منين غادي يبدا يستقل عليا راه صعيب نجيبو عند يعني الا بغيت نبني هذيك العلاقه خصني نبنيها من دابا. واكيد انا على ان الرهان في الاسره هو الامان والاحتواء، لانه هاد الوليدات هاد الامور مطالبين حنا كاسره نوفروهم ليهم ومطالبين

0: في هذه الاسره، لانه الامل ماشي فقط غير على الابناء، ولكن حتى احنا كزوج وزوجه يعني خصنا نكونوا ملاذ بعضياتنا، راه ماشي عشوائيا زعما هذا وجعلناكم وجعلنا بينكم موده ورحمه، يعني موده راه نؤكد على انها موده، يعني خصك نجي عندك وتجي عندي تكون امل لي ونكون امل لك وليس العكس، يعني احنا ماشي في صراع ولكن احنا في جهاد واجتهاد باش اننا نوفر واحد البيئه سليمه وسليمه الاسره ديالنا وكي قلت لنفسنا احنا كذلك.
1: نعم بهذا نلحق الختام فقرتنا اللي هي فقرة نصائح وإرشادات. شاكرينك أستاذة خديجة بالبركة.
0: مرحبا لالا فاطمة.
1: أنت معنا من أكادير مباشرة عبر أثير إذاعة العيون الجهوية، مجموعة من النصائح صراحة اللي مهمة من أجل استقرارنا الأسري. إن شاء الله يعودوا المستمعات صنتوا لهذه النصائح ويحاولوا يحلوا بها مشاكلنا اليومية، لأن الحياة دائما فيها مشاكل. شكرا لك.
0: مرحبا لالا فاطمة. مرحبا.
1: ولا تنساي على ان عندنا في الصيف وندور مواضيع ثانية تخص الأنشطة اللي نعدلوا مع الأبناء ديالنا في فترة الصيف.
0: صحيح، كاين المواضيع ممتعه باذن الله اللي عندها علاقه بالصيف اللي غادي تقدر تساعد الابناء باش انهم ما يصطدموش مع الابناء ولكن يدوزوا وقت ممتع مع الابناء ديالهم ويبنيوا ذكريات جميله باذن الله اللي تذكروها في المستقبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله على شلة. بهذا مستمعاتي ومستمعي الافاضل نلحقوا الختام فقره نصائح وارشادات. نتمنى عن هذه التوجيهات اللي قدمتنا الاستاذه خديجه بالبركه حملت لكم ما يفيدكم في حياتكم اليوميه، وتذكروا عن التغيير يبدا بخطوة والعادات الإيجابية الصغيرة تصنع فرق كبير. لازمنا متواصلين معكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل في قراتنا المتنوعة، لكن عقب هذا الفاصل الموسيقي.

0: معك في المطبخ. إذن مستمعي الأفاضل، لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة واللحظة مع فقرة المطبخ. وفي هذه الفقرة معنا إحدى السيدات اللي عندها حضور قوي في السوشيال ميديا، شيف أمينة. مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك،
0: كيف الحال؟
1: لباس الحمد لله. الله يبارك.
0: تحية كبيرة للأبناء بما أنهم كيدخلوا معنا الكوزينة، نوجه لهم تحية.
1: ماشي غير حنا اللي ساكنين في الدار، كل شيء ساكن اللي ساكن.
0: خصي هنيئا لك بهذه الفكرة صراحة زوينة. شنو موجدنا اليوم بالنسبة لفقرة المطبخ؟
1: اليوم جبت لهم واحد المسمن كنديرو في الدار بالنسبة لوليداتي ما كياكلوش الدروة تاع الجمل، وقلت ندخلها لهم في المسمن معامر.
0: جميل، فكرة زوينة صراحة. والذروة ديال الجمال هي صراحة مفيدة
1: زوينة، بلاص ديري الشحمة كتقولي اللهم ندير الذروة بعدا فيها
0: منفعة للجسم والله.
1: كناخذوا واحد 250 غرام ديال الفينو ومعاه 250 غرام ديال الدقيق.
0: نعم،
1: هذه عجينة المسمن راه تقريبا كلشي الناس كيعرفوا يديروها. و5 غرام خميرة المعجونة.
0: نعم،
1: واحد معلقة الملح. وكنعجنوا العجينة بالماء دافي يكون.
0: نعم،
1: ونخليوه يرتاح مزيان باش يعطينا الطوع. ومن بعد كنمشيو ناخذوا الحشوه اللي كناخذوا فيها واحد مقله فيها شويه الزيت والزبده، وكنشحروا فيها واحد البصله اللي تكون كبيره ومقطعه قطع صغيره.
0: نعم،
1: ومن بعد نشحروها مزيان ديك البصله، وكنزيدوا عليها حتى الفلفل الحمراء والصفراء اللي حتى هما كيكونوا مقطعين قطع صغيره. وكنشحروهم مزيان، وكنزيدوا عليهم الملحه والبزار والربيع، يكون الربيع بكميه شويه كثيره.
0: نعم،
1: والتحميره.
0: نعم،
1: والزيتون اللي تيكون مقطع، وواحد كميه من الذروه اللي كنكونوا حكيناها في الهاشوار.
0: جميل، باش ما تكونش باينه.
1: هي كتذوب
0: بما ان هي ملي كتكون غليظه السمك
1: ديالها غليظه. ديريها في الهاشوار ودغيا كتطحن. وحتى ملي كديريها طيب كتذوب، يعني ما غيحسوش الوليدات بداك الطعم.
0: نعم،
1: وكنزيدوا واحد معلقه تاع صلصه الطماطم.
0: نعم،
1: هذيك المصبره تاع هي نزيدوها على الحشوه. صافي، ومن بعد نحركوا شي الخليط حتى يبان لينا داكشي اندمج ونطفيو عليه.
0: نعم،
1: ملي برد صافي كنبداو نعمروا المسمن ديالنا، نربعوه، راه كلشي كيعرف يديروا مربع يطوي ويعمروا بهاد الحشوه. صافي، ويطيبوا في مقيله نيت، او لا بغا يديروا في فران يديروا في فران.
0: على حسب كل واحد
1: وشبه اللي بغى المقله اللي بغى المقله ولا
0: فكره صراحه زوينه
1: وطريقه زوينه باش ياخذ الطفل اولا.
0: وربما لاول مره كنسمع الذروه في احد المملحات بحال هكا،
1: لا كنديروها بزاف حنايا.
0: جميل، فكره زوينه صراحه،
1: باش ياخذوها الوليدات.
0: زوينه،
1: وكتجي كما قلت لك احسن من ديك الشحمه الاخرى تاع
0: صح اللي ما هي مفيده
1: الكلوه.
0: زين، شريت رفقي هذا المسمن،
1: جبت واحد بريوات ديال الحامض والدجاج.
0: نعم،
1: الدجاج والحامض. كناخذ واحد كيلو ديال صدر الدجاج اللي تكون مقطع قطع صغيره.
0: نعم،
1: وواحد البصله كبيره اللي كتكون حتى هي مشلضه. وخمسه الرؤوس ديال التو.
0: نعم،
1: وقبطه الربيع والملح.
0: نعم،
1: وسكنجبير طري.
0: نعم،
1: والخرقوم وزيت الزيتون والحامض مصير. وتقريبا واحد نص حامضه مصيره.
0: نعم،
1: اللي كتكون مقطعه قطع صغيره. وزيتون الخضر حتى هو اللي تكون مقطع. ولا بغينا نطحنوه نقدو نطحنوه باش ما يبانش. والشعريه الصينيه اللي كتكون طايبه في الماء، واحد الكميه اللي غادي اللي غتجي مع كيلو.

0: تاع الدجاج فرماج المبشور. من بعد كناخذوا مقله هادو الطريقه ديالها ونوضعوا فيها الزيت والزبده ونوضعوا الصدر تاع الدجاج حتى يتحمر لينا مزيان ونضيفوا حتى البصل والعطريه اللي هي الثومه نضيفوها حتى هي والربيع والحامض المصير اللي كنا قطعناه ونشحرهم حتى يطيب الدجاج. من بعد نزيد عليهم الشعريه الصينيه والزيتون والفرماج ونخلط كل شيء حتى يتجانس لي هذا الشيء ونعمر بهم البريوات
1: بالورقه طبعا ديال
0: البسكويت. ممكن يديرهم حتى بعجينه المسمن
1: على حسب اللي بغات السيده.
0: انا نعطيهم الحشوه وبغاو يديرهم بالكنافه
1: حتى هي
0: كتجي عامره بالمالح. عندهم اختيارات بزاف. صافي هادو هما الوصفات اللي وجدت لهم اليوم سهله وخفيفه.
1: عجبتني هاد الحشوه ديال
0: الدجاج
1: والبريوات ومقاديرها هما اللي زربانه
0: سهله يعني متواجده في اي دار هادشي
1: اي مطبخ صح
0: اي مطبخ.
1: اذا شكرا لك شيف امينه.
0: لا شكرا على
1: تبارك الله عليك. وصفات مختلفه وهنيئا بهذا الانجاز ديال المسمن بذروه البن. نقطه تحتسب لك صراحه عجبتني. تبارك الله عليك دائما وصفاتك متنوعه وان شاء الله المستمعات يستافدوا ويعودوا
0: ان شاء الله المقادير
1: ويطبقوهم وردوا علينا طبعا. شكرا لك على قبول الدعوه والمعلومات اللي تقدمي. اذا مستمعي الافاضل لازلنا متواصلين معكم في برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الاسره. فاصل موسيقي ولنا عوده.

0: لجمالك سيدتي.
1: نواصل معكم اللقاء مستمعي الأفاضل أينما كنتم، جد ترحيبكم عبر أثير إذاعة العيون ومن خلال برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة. فالحقنا فقرتنا الأخيرة الليلة من البرنامج اللي هي فقرة التجميل أو لك سيدتي. هذه الفقرة الأخيرة من البرنامج اللي هي تخص كل ما يعني نساء من تجميل ونصائح. معنا الأخصائية اللي من مدينة طنطان، أخصائية تجميل حنان نقاش. مرحبا بك حنان.
2: مرحبا أختي.
1: حنان، شلهي تعطي المستمعات الليلة في هذه الفقرة اللي هي فقرة خاصة بالتجميل، عندك ماسكات طبيعية، نصائح، شموش دانة؟
2: كان الماسكات الطبيعية ونصائح.
1: نعم تفضلي.
2: لين نبدأ بأول حاجة، سابق ما نعدل أي ماسك يعني للجسم للوجه قماش.
1: قماش يعني تقشير. نعم
2: التقشير. القماش كي يعدل إيه؟ مرة في 10 أيام، إيه مرة في الأسبوع. القماش هذا متكون من قهوة عادية ماشي سريعة الذوبان، القهوة العادية، عسل ليمون، سكر خشن أسمر، يعني سنيد الصمرة كتقيسي مول البوتيك كتقول عطيني سنيد الصمرة.
1: نعم هي سكر أسمر.
2: زائد زيت الورد.
1: زيت الورد.
2: الورد هادو كامل كتخلطيهم، هاد المكونات كتحتفظي بهم يعني واخا يبقاو عندك مدة أسبوع أو أسبوعين ما يخسر عليهم شي. كتسمي ديريه لوجهك بشكل دائري أو
1: نعم.
2: الجسم ديالك، يعني تعدليه من وجهك إلى كرعك، يعني ما تخافي منه حتى شي حاجة. إلا بغيت تعدلك حيد
1: عاودي عاودي للمكونات. القهوة
2: عادية،
1: إيه قهوة عادية،
2: زائد عسل ليمون،
1: عسل ليمون،
2: سكر خشن
1: أسمر، وزيت العود،
2: زيت الورد،
1: زيت الورد عفوا.
2: هذا نعم. المكونات كامل نخلطوهم يعني كيبقاو مدة يعني ما يخسر عليهم شيء. كتعدلي به قماج لوجهك، رقبتك، الجسم كامل. مثلا بغيت تقيسي حمام تديه معاك، عادي
1: دائما يبقى عندك واخا عدلتي
2: يبقى عندك
1: في الثلاجه ولا بلا بلا محتاج.
2: ما يحتاج بتعدليه في الثلاجه، تعدليه. بغيتي تخليه برا تخليه برا، ولكن انا كنفضل برا.
1: نعم
2: صار كتعدلي قماج يعني كيحيد الخلايا الميته، دوك الشوائب اللي كيكونوا. وهذا القماش كننصح به في وقت البرد، مع كيكون الجسم فيه دوك التجاعيد من البرد، من الشوائب، من الجريس وده الشيء. زين هذا القماش يعني كيعطي واحد الملمس للبشره رائع.
1: هذا البشره ولا الوجه ولا الجسم كامل؟
2: الكل في الجسم كامل، يعني وجهك ولا جسمك.
1: نعم
2: هذا كاع زين تعدلي سابق الماسكات، سابق اي ماسك بغيتي تبداي تعدلي هو
1: باش تهيئي البشره باش عاد واجده
2: وزين حتى في الدوره الدمويه.
1: جميل. نعم واش عندك ثاني للمستمعات؟
2: عندي اللي بغات تعتني بيدياتها.
1: نعم الايدي.
2: كاين يعني هذا الماسك ساهل، وهو كريم دائما يتم مطروح عندك في الكوزينه. تولي غسلتي مع عينك تدهني به يدك، مبيض وفي نفس الوقت مرطب لواحد الدرجه ما تصوروها.
1: جميل تفضلي شنو هو مكوناته؟
2: هذا كريم غليسوليد.
1: كريم
2: غليسوليد زائد زيت غليسيرين.
1: زيت الغليسيرين.
2: زائد ملعقة نشا.
1: الكريم الغليسوليد وزيت الغليسيرين كاين شي فرق بيناتهم؟ هما نفس
2: الزيت كيكون زيت سائل. والكريم غليسوليد راه يبططو البكط ديالو احمر، هو كريم عباره عن كريم. اما الزيت عباره عن زيت لزج
1: نفسهم من نفس المكونات.
2: كلها مكونات. الكريم كاع غليسيرين يحبب عنه يكون عند اي سيده في بيتها.
1: زين في الترطيب،
2: زين في الترطيب، في الماسكات، يعني اي ماسك في وقت البرد لا بد له من زيت هذا غليسيرين. وزين ملي قاعد تعدليه كسيروم الوجه بعد ما تديري اي ماسك ولا شيء، زين هذاك الزيت، يعني كننصح به اي سيده.
1: زيت الغليسيرين.
2: ها
1: نعم.
2: ممكن تخلطي المكونات.
1: تخلطيهم عادي بيدك ولا
2: عادي بكشاره ولا كتخلطيهم كتخليهم في بطه وتحطيهم عندك حتى ولي غسلتي بما عينك ولا قاعده في القايله ولا شيء، كديري تدهني به يديك.
1: كيعود واحد الكريمه

0: صح، اللي
1: هاي
0: تدخل
1: تتعود
0: فيها،
1: كريمة حقك،
0: اللي
1: تعود
0: تدخل
1: كريمة
0: في الجلد.
1: أكيد. إيه أكيد
0: نعم.
1: كتدخل هذيك الكريمة في الجلد، أولا كترطب لك يديك تبارك الله، كتخليهم بحال البيبي. ثاني شيء مبيض،
0: يا سلام، هذا
1: مبيض
0: مكونات بسيطة ونظن عنهم في متناول الجميع، وإن شاء الله السيدات يستفادوا من هذو الماسكات اللي هما عبارة عن مقشر، والثاني ماسك الأيدي. المقشر هو مكونات في المطبخ كاملة، والماسك مكونات هما اللي تقدر لا تعود، ما هي بعيدة على المطبخ، هما اللي في متناول السيدة. صح،
1: فعلا.
0: شكرا لك الأخت حنان، عندك إضافة ثانية لنا؟
1: هاي كانت تبريمة، تبريمة العروس الحلوة، هذه تبريمة زينة ما شاء الله.
0: نعم، تفضلي، شنو
1: هذه
0: مكوناتها؟
1: ننصح بها أي عروس تم تعدلها مع ملحفة النيلة
0: حنان راهي
1: ولا
0: ما يباخلتنا ما شاء الله للمستمعات، ما يباخلتكم حالة، تعطيكم أي شيء عندها ما شاء الله عليها، ورانا بعد شاكرينك بس من المستمعات.
1: بارك الله فيكم
0: تفضلي
1: على
0: مكونات،
1: راس العين.
0: الله
1: تبريمة
0: يجزيك.
1: هذه العروس
0: اهي
1: الحلوة،
0: اهي
1: هذه اللي عندها ملفة النيلة حتى تعدلها تعملها تم تلبس ملفة النيلة، اللي ما عندها راه الدنيا هانية يعني
0: اهي
1: تعدلها وحدها.
0: اللي كانت لي تعود احسن هي.
1: هي بالنسبة للتبريمة كان تقيس العطار تقول اعطيني الحنة المسوسة،
0: الحنة.
1: لأن راه كاين فرق،
0: ما
1: الحنة المسوسة اللي ما كتصبغ، الحنة المسوسة خاصة بالماسكات.
0: تسبق.
1: الطفيلات كيغلطوا يقول لك عدلنا التبريمه وقنداتنا وبالعكس لا دخنتنا ودا الشيء، لانهم كيمشوا يعدلوا حنه عاديه.
0: هي خالق فرق بين الحنة اللي نزينوا بها العلايات والحنة اللي تعود للماسكات. صح.
1: الماسكات، حنه الماسكات هي الحنه المسوسه اللي ما تصبغ، كتزيد عليها معلقه ديال الفول ومعلقه ديال الحمص
0: اهي
1: والروز
0: الروز،
1: زائد ورد مطحون
0: ورد مطحون،
1: زائد بابونج مطحون زائد معلقة كبيرة مسكر كلاصي
0: نعم
1: زائد معلقة كبيرة من نيدو أو
0: نعم
1: حليب
0: حليب
1: مجفف،
0: مجفف. صح. اهي
1: زائد هذه المكونات كامل كتخلطيهم بماء الورد.
0: ماء الورد.
1: اللي عنده حساسية من ماء الورد
0: اهي
1: يقبض قطع من الحامض يطيبهم في ماء معدني او ماء الغدير بما يسمى عندنا احنا هنا في الصحراء ماء الغدير،
0: حق.
1: ويخلط بهم المكونات وديرها السيدة على الجسم ديالها وتخليها لين تقرب تنشف وتم تبرم، تعدلها لمدة 3 ايام يعني ما تستحم من وراها 3 ايام وهي تعدلها وتبرم عاد وتعود لها زي ملحفتها من النيلة، ومن بعد تعمل دوش وتشوف الفرق.
0: ما شاء الله، إذا نعاود المكونات للسيدات لعل يفوتهم مكون.
1: اها
0: هذه تبريمة اللي سميتها تبريمة العروس، صح،
1: العروس الحلوة
0: والحلوة. كاينة الحنة المسوسة،
1: مسوسة زائد فول
0: ملعقة
1: معلقة
0: فول، ملعقة
1: ملعقة حمص
0: حمص، وملعقة من الرز،
1: الروز اها
0: وملعقة
1: والورد
0: من ورد مطحون،
1: حاس
0: وملعقة من
1: وبابونج
0: البابونج مطحون،
1: اها
0: وملعقة من سكر
1: مسكر
0: كلاسي،
1: كلاسي والحليب المجفف
0: وملعقة من الحليب المجفف. إذا هذه المكونات كاملة اللي نخلطوها بالماء ديال الورد، واللي ما
1: اللي عنده حساسية من ماء الورد، لأن كاين اللي عنده حساسية
0: صح
1: كيتحسس من ماء الورد
0: اهي
1: كيعدل قطع ديال الحامض
0: الحامض
1: في
0: مسكر
1: الماء
0: كامل
1: المعدني
0: اهي.
1: أو الغدير لين يطيبوا مزيان يماصيهم ويخلط بهم المكونات، وتم تعدلها السيدة لجسمها لين تقرب تنشف وتم تبرم لمدة 3 أيام بدون استحمام. النهار اللي تكمل 6 أيام كتستحم وكتشوف الفرق، ديك الساعة
0: ما
1: تبدأ
0: شاء
1: الماسكات
0: الله
1: ديالها الصابونية ولا الماسكات الكريمية ولا
0: ما شاء الله عليك أخت حنان نقاش، هذه مكونات طبيعية كاملة، ومشكورة على هذا المجهود اللي تبذليه معنا ومع المستمعات، وشكرا لك
1: مرحبا وسهلا.
0: مرة ثانية.
1: مرحبا
0: نتمنى لك
1: وسهلا
0: المزيد من التوفيق،
1: يا ربي
0: ودائما
1: أمين
0: أنت صديقة البرنامج، باب
1: أكيد
0: المشاركة لك مفتوح دائما، في
1: أكيد
0: دينا بأي شي حاجة عندك مرحبا
1: إن
0: بك،
1: شاء
0: ومرحبا
1: الله
0: بكل المستمعات في مدينة طنطان، وجه لهم تحية عن طريقك عبر أثير إذاعة
1: يا
0: العيون.
1: مرحبا بك وسهلا وهلا
0: شكرا
1: مرحبا
0: لك مرة ثانية
1: مرحبا
0: أخت
1: وسهلا
0: حنان
1: مرحبا
0: نقاش. بهذه الفقرة نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم اليومي والمباشر فضاء الأسرة، نضرب لكم موعدا في حلقة يوم الغد. شكرا لكم، هذه أنا فاطمة بصبعة، أحييكم إلى حلقة يوم الغد.

إذاعة العيون برامج للقرب، القرب من اهتماماتكم، انشغالاتكم وأذواقكم. إذاعة العيون، منبر الثقة والوفاء.

صرف عيون صرف عيون يكسب الورق ما تساوي سيب المرء حكمة حكمة وهي متبارة أنا اليوم بالنوار مقيم أنا اليوم بالنوار مقيم مقيم مقيم فأي عهد بيني وبين النوار فأي عهد بيني.

على هامش الحدث. مواكبة لكل مستجد محلياً وجهوياً. على هامش الحدث نقاشات وآراء. على هامش الحدث برنامج حواري يبث كل خميس. إعداد وتقديم فاطمة معروف.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، مستمعي ومستمعاتي إذاعة العيون الجهوية. يتجدد معكم اللقاء مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي على هامش الحدث. حلقة اليوم مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، يسعدني أن أستضيف من خلالها معي بالأستوديو كل من السيد بياس أحمد، رئيس الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالعيون. ضيفي كريم، يا أهلا وسهلا بكم معنا.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
0: يا أهلا وسهلا. كما استضيف معي خلال هذه الحلقة سيد محمد علي الطالبي، الكاتب العام للجمعية. ضيف الكريم، يا أهلا وسهلا بكم معنا.
2: مرحبا بك، وسهلا وهلا، ومشكورك على حتى
0: يا مرحبا وسهلا وهلا. طبعا سعداء أنه تعود الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالعيون، هي يعني محور هذه الحلقة، ومن خلالها بإذن الله سنتعرف أكثر على هذا الاقتصاد، وسنتعرف كذلك على الفرص اللي يقدمها للشباب. إذا بداية ضيفي الكريم، يعني السؤال اللي يستهل به هذه الحلقة معكم السيد بياس أحمد، هو يعني نتعرف وإياكم حول ربما سابق التعريف بالجمعية، السياق زاد الذاتي والموضوعي صح التعبير اللي خلاكم تهتموا، والله زاد أنكم تأسوا جمعية تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
1: شكرا مرة ثانية على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر راديو العيون على هذه الاستضافة، وعلى كذلك هذا التعريف الخاص بمكونات المجتمع المدني، وعلى الحلقات والتنوير اللي دائما نشهد له بأنه يقوم به في إطار هذه اللقاءات وسلسلة لقاءات. كذلك جاءت فكرة الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي بناء عن عديد من المواكبات اللي وقعت على المستوى الوطني. أولا باش نعرف عن راسي، أنا بياسيد أحمد، رئيس الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. جاتني فكرة هذه الجمعية على عمل كنا قمنا به على المستوى الوطني، لأننا في نفس الوقت ملي نترأسوا الهيئة المغربية لحرف الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، ومن خلال هذه الهيئة ومن خلال تأسيس العديد من الجهات ومواكبة العديد من الصناع، تبين لنا عن يخص نعدلوا واحد الإطار اللي عاد هو إطار خاص بالاقتصاد الاجتماعي، لأن جبرنا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو واحد العمل اللي يقوموا به التعاونيات الحرفية اللي تشتغل في المجال، اللي تشتغل في القطاع المجالي. إذن عندنا نتفقوا وأننا تأخذنا فكرة بأن نعدلوا واحد الجمعية ونعود نجيبوا لها الأفكار اللي هي من الجهات الثانية ونعود نخدموا بها هنا في جهتنا. هذا هو تقريبا الهدف اللي كان عندنا الخاص، وهذا هو المحور الأساسي اللي خلانا نأسسوا هذه الجمعية.
0: ممكن تذكرني باسم الهيئة اللي ذكرت؟
1: الهيئة المغربية لحرف الصناعة التقليدية بالمغرب.
0: لحرف الصناعة التقليدية.
1: هي اللي تأسست في 3 فبراير 2018 بالقنيطرة، والأخ محمد علي الطالبي هو الكاتب الوطني لهذه الهيئة، وهي هيئة تشتغل في قطاع الصناعة التقليدية بصفة عامة في جميع الأصناف، ومكونة فيها عديد من الجهات. والحمد لله مشينا بعد بحث عميق وبعد بحث كل شيء، عدنا نختار ونجيبوا فكرة باش نخدموا بها في جهتنا.
0: هذا كان بخصوص السياق اللي معاه قررتوا أنكم تنظموا الجمعية ولا زاد تأسسوا الجمعية. ممكن تعطينا السياق الزمني أين تأسست الجمعية؟
1: الجمعية تأسست في مدينة العيون يوم الجمعة 16 فبراير 2024. باش أسسنا هذه الجمعية نخرط فيها العديد من التعاونيات والعديد من الجمعيات كذلك اللي هي تشتغل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أنتم تعرفوا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قطاع يشغل الأغلبية وخصوصا المرأة، يشتغلوا المرأة اللي تشتغل في بيتها، اللي تشتغل كذلك في محلها، اللي تشتغل وتسمو معدل إطارات، معدل تعاونية أو معدلين شبكات أو معدلين جمعين، يشتغلوا في هذه في القطاع المجالي، كيف القطاع ديال الكسكس والقطاع ديال البخور والرشوش، الخياطة، في النسيج، في كل ما هو متعلق بالاقتصاد الاجتماعي. وباش نعطوا توضيح أكثر، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا يحتكر لا على الصناعة التقليدية وحدها. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني راه يعود فيه قطاع الصيد البحري، يعود فيه قطاع التجارة، يعود فيه القطاع الفلاحي، هو كامل هو مكون لهذه القطاعات. اليوم كتابة الدولة في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي منكب باش تعدل واحد النظام، أي نظام نظام قانون أو مشروع قانون يعود يقنن هذا القطاع باش يعود عنده واحد الوجهة ويعود عنده واحد التنظيم. لأن المناظرة اللي كانت في مدينة بن قرير اللي هي كانت يوم 17 يونيو، كان فيها يومين، يوم 17 و 18، ابتدأت يوم 17 يونيو وتم اختتام ديالها يوم 18 يونيو تقريبا، جات في ختامها أو في توصيات أكثر من 21 اتفاقية شراكة كاملة تصب في صالح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
0: واضح. إذا ضيفي الكريم محمد علي الطالبي، نذكر بصفتكم الكاتب العام للجمعية، مع السيد بياي تعرفنا على يعني سياق وحتى الفترة الزمنية اللي تأسست فيها هذه الجمعية، اللي هي جمعية فتية نوعا ما، ولكن هي فتية يعني بالقبعة الجديدة، وإنما أنتم مثلا عملكم في هذا المجال يمتد لسنوات يعني طويلة، فنبغي نعرف ما هي المجالات التي ستشتغل عليها الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالعيون، ورزاد الأهداف إلى جانب المجالات؟
2: شكرا مرة أخرى وعلى صداقتكم أن الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هو بالنسبة للأهداف اللي احنا جينا نشتغل عليها أكثر ومتركز عليها هي تأطير تعاونيات، لأنه كيف قال الأخ الرئيس في كلمته أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو محرك وهو يشغل واحد عدد كبير، نقول له الجنان أنه تقريبا 2.5 مليون ديال اليد العاملة ويساهم في الاقتصاد الوطني، وجله هو التعاونيات النسائية. وهذا الأساس احنا جينا العيوني أصلا عن تجربة وطنية، قلنا خاصة نشتغلوا على التعاونيات ونواكبوهم، وهذا اللي عدلنا من تأسيس. احنا بدينا في التأطير وتكوين تعاونيات ومواكبتهم في مشاكلهم، لأنه تعرفوا التعاونيات أغلبيتهم نسائية وأغلبيتهم ما في أغلب الأمية، وإحنا جينا باش نوجههم أي مشكل إداري، أي مشكل في, في, في, في التأسيس في هذا، وهذا هو اللي كذلك مشاريعهم المشاريع اللي يدفعوا الإدارات والمؤسسات، احنا جينا باش نوجههم ونواكبوهم وطمع دعم معنوي ومادي كذلك بالنسبه للشراكات احنا اللي ان شاء الله اللي نشتغل عليها مع الجهات الوصيه والقطاعات المنتخبه.
0: طبعا يعني اشار ضيفي كريم لانه هذا النوع من الاقتصاد يعني اللي يشتغل فيه واللي مثلا دخلوا بشكل كبير هم مجموعة من، تحدثوا مثلا عن الفئات الهشة، تحدثوا عن الشباب اللي عاطل على العمل، تحدثوا كذلك عن شريحة النساء اللي قلتوا عنها يعني بنسبة كبيرة تشتغل في هذا المجال. في المقابل احنا كاملين نعرفوا عن المجتمع بشكل أو بآخر احتضن منتجات هذه التعاونيات، يعني قبل مثلا 10 سنوات ما كان عندنا هذا الانفتاح كبير على التعاونيات على منتجاتهم، لدرجة أن عندنا مثلا كيف عندنا ذاك الإقبال على منتجات ثانية تجينا من مناطق ثانية، ولا زاد تجينا مثلا من دول ثانية، عاد عندنا نفس الإقبال على منتجاتنا المحلية سواء كان اللي منها صالح للأكل، ولا زاد حتى المنتجات التقليدية، ولا زاد يعني منتجات بأي صنف كان.
2: نعم، هو بالنسبة اللي خلى الاهتمام هو أنه هذه التعاونية تشتغل
0: بقرب
2: قرب من الساكنة، ومنتجاتها يعني هي جلها محلية يعني واللي عندها إقبال بالنسبة للناس الوافدة والناس اللي تهتم بالمنتوج المحلي، خصوصا هالشيء زي المنتجات المجالية، وهي شق كبير في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، هي منتجات كسكس، منتجات الرشوش والبخور، يعني التجميل اللي هو كله ولا جله أنه محلي وأنه فيه مسائل تقليدية، وهذا اللي يبحث عنه الناس. الناس عاد تفضل أنها تقتني من هاي التعاونيات لأنها تشتغل يدوي والشيم اللي صحي ويعني ولقى إقبال
0: وبناء على السمعة كمان.
2: نعم
0: يعني
2: نعم
0: بعض
2: نعم
0: التعاونيات
2: نعم
0: تمكنت من أنها يعني تبني صورة جد
2: نعم
0: إيجابية لها ولمنتجاتها.
2: نعم نعم نعم نعم
0: واضح. إذن ضيفي كريم سيد أحمد بيعي، طبعا ذكرت أنه الحديث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا ينحصر فقط على المنتجات المجالية، بل هو واحد الاقتصاد اللي فيه مجموعة من المجالات، ذكرت من بينها الصيد البحري. بمدينة العيون عندنا تجربة نسائية رائدة في هذا المجال، وهي تعاونيات نسائية دخلت المجال الصيد البحري، فشتي تقولنا في هذه النقطة؟
1: أولا بالمناسبة أنا نحيي المرأة على هذا عملها الجبار وعلى مقاومتها كذلك في تحريرها من ذاك الركود اللي دائما لا في المنزل كان. ولات اليوم المرأة فاعلة، ولات المرأة اليوم متعاونة بامتياز، ولات المرأة اليوم تعمل بقوة. اليوم المرأة نشوفوها تترأس تعاونيات للصيد البحري، تترأس تعاونيات اللي تشتغل في ما يتعلق بالصيد البحري، تلقيها من بينها هي منافسة عادة للراجل. أنا اللي نطلب أن حتى المعنيين بالأمر أو المعنيين بالقطاع أو بهذا المجال أنهم هم ينفاتحوا ويعاونوا هذه المرأة، يعاونوها في التكوين، يعاونوها في الدعم، في الدعم المادي، في الدعم المعنوي، يعاونوها في عدة أمور. لأننا نحن داخل الجمعية اليوم عدلنا العديد من الدورات التكوينية لفائدة التعاونيات في التدبير المالي وكذلك في التدبير الأدبي كذلك، وعاوناهم في دورات اللي نعطنا لهم كيفية تسيير ديال التعاونية. كانت المرأة اليوم تعدل تعاونية ولكن خاينها قلت المعرفة، خاينها قلت الإعلانات، خاينها قلت التواصل. اليوم نحن يا على مستطاعنا كذلك هذا دائما أننا قد عدنا نستدعو التعاونيات. في خلال هذه المواكبة معناها المناظرة اللي وقعت في مراكش تم اتصال مع كاتب الدولة وعدنا لي نفاتحوا

0: ما هو لا على قطاع الصناعة التقليدية عندنا اللي نفات حضرتك على جميع القطاعات. الجمعية إن شاء الله الرحمن الرحيم ابتداء من شهر 11 اللي نعيطوا نتموا نعيطوا لجميع القطاعات. حنا كنا نعيطوا لك لا القطاعات تقريبا 90% كنا نعيطوا لهم لا ديال القطاعات التابعة للصناعة التقليدية. درك اللي نفتحوا على القطاع لأنه كيف قلت لك قبيل بأن الاقتصاد الاجتماعي ما ينحصر إلا على الصناعة التقليدية، هو فيها القطاعات كامل. حنا اللي نعدلوا محاولة إن شاء الله باش نعودوا نعيطوا لهذو. هذا كامل راه ما هو مجهود فردي، هذا كان راه دائما بالتنسيق مع بعض المؤسسات كيف مكتب تنمية التعاون اللي من خلالكم نشكر المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون على الانفتاح دياله وعلى الإجابة دياله الفورية دائما في عدة لقاءات، كما أننا عقدنا معها شراكة في يوم العالمي للمرأة بالتنسيق مع كذلك القطاع الوسيط اللي هو المديرية الجهوية للصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية، وعدلنا لقاء وكذلك عدلنا لقاء تحسيسي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعدلنا كذلك شاركنا في عدة معارض، وكان آخرها كان تنسيق ما بيننا مع غرفة الصناعة التقليدية في المعرض اللي نظمته الغرفة في بجامعة فم الواد اللي من خلالكم نشكر غرفة الصناعة التقليدية على انفتاحها واللي فتحت كذلك مجال كبير للتسويق هذه المنتوجات. أنا اللي نتكلم لك عن المنتوجات اللي تخدم بهم المرأة، كذلك الرجل رانا منا قاسينو، ولكن اللي نقولوا بأن مجهود المرأة راه دائما أكثر، يغير حتى هذا كامل المرأة دائما تشتغل بجانب الرجل والرجل يشتغل بجانب المرأة. إذن المنتوجات اللي تشتغلي هي منتوجات تشتغل فيها منتوجات اللي نقولوا احنا بكلام هذا انها بيو، هي يعني انها عاديه تعدل من مسائل عاديه ما فيها مكونات حافظه، ما فيها بحال المسائل هذا ديال الكسكس، هذا ديال التيشتار، هذا الشيء ديال لوديك. هذه المنتوجات كامله عليها اقبال كبير. مؤخرا في المعرض اللي عاد نظمته غرفه الصناعه التقليديه بجماعه 2 اكلو اللي له 10 ايام درك 15 يوم، نسبه البيع لحقت 87% من العارضين، وهذا يعني انه هذا منتوج المحلي الصحراوي مقبول 100%. اللي نطلبه ومازلنا نطلبه انه لا يد مد العون لهذو الفئات وهذو المتعاونين.
1: محمد علي الطالبي إلى جانب المرأة، نعرف أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات الصغرى والمتوسطة وكذلك حتى الصغيرة جدا هي متنفس للشباب العاطل عن العمل اللي كذلك تمكن والله زاد قدر أنه يدخل غمار هذا المجال بأفكار جديدة وأفكار مثلا متنوعة في مختلف المجالات. فنبغي نعرف مثلا رؤيتكم لهذه النقطة أولا، وثانيا هل للجمعية تجارب في هذا الإطار في دعم الشباب وتأطيرهم مثلا؟
2: بطبيعة الحال هو الجمعية منذ تأسيسها احنا يعني اشتغلنا على تأطير الشباب ونشجعوا أنه ينخرط في هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، يعني حرف هي فيها حرف ذوية، هي جزء من الصناعة التقليدية، وتشجيعهم لأنه تعرفي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعني غالبيته تعاونيات نسائية وفي الشباب، وهذا اللي احنا درنا عليه دورة تكوينية مع لانابيك وكالة تنمية تشغيل الكفاءات، شجعنا الشباب باش انهم يوجوا قطاع تعاوني ويأسوا مقاولات ويأسوا تعاونيات ونواكبوهم نحن كجمعية ونكونوا يعني بدعمهم من خلال القطاعات الوصية من المديرية بالنسبة لغرف صناعة تقليدية للجهات أنها تواكبهم خلال المشاريع خلال الوضع الوطني للمشاريع البشرية، لأن هي اللي ناخذ الاجتماع التضامني كيف قلنا سابقا أنه هو الدينامية للتشغيل الشباب، يعني الحرف اليدوية وهي اللي تساهم في النهضة الاقتصادية الوطن. نعم.
1: إذن الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضيفي كريم بياي تقريبا عاد ماشية شهر عامين تقريبا من اشتغالها في هذا المجال. نبغي نعرف مثلا هل هناك مثلا أنشطة إشعاعية معينة تبغي تشاركها معنا في هذا، سواء كان في إطار التكوين التأطير ولا زاد في مختلف يعني التدخلات ديال الجمعية، وأيضا نبغي نعرف مثلا حتى رؤيتكم ربما المستقبلية ولو كان في المستقبل يعني القريب لتطوير ومثلا تجويد نوع الخدمات المقدمة.
0: نعم، شكرا على هذا السؤال. هذا السؤال المهم هي التعريف بعد بالجمعية والأهداف ديالها. تم أول لقاء تواصلي مع الصناع التقليديين وتعاونياتهم بتاريخ 27 يونيو 2024 بمقر الغرفة الصناعة التقليدية. بالمناسبة أنا عضو في غرفة الصناعة التقليدية ومن فاتحين كغرفة على هذا المجال، على هذه التعاونيات، على الجمعيات الحرفية وعلى الفرادى كذلك. عدلت الجمعية هذا اللقاء، وباحتفالا باليوم العالمي كذلك للتعاونيات عقدت الجمعية بشراكة مع مكتب تنمية التعاون جهة العيون لقاء تواصل احتفاليا بالمناسبة بتاريخ 10 يوليو 2024 بدار الشباب الوحدة مدينة العيون. وكذلك عملنا كيف قلت لك قبيلتي باننا في التأطير بالمعرض اللي وعد بجماعة فم الواد. الجمعية دائما تقوم بالدور المنوط بها بالتعريب الاقتصادي الاجتماعي. عقدت كذلك الجمعية يوم دراسي تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي رافعة أساسية في خدمة لخدمة التنمية، وذلك بشراكة حتى مع المديرية الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومكتب تنمية التعاون وغرفة الصناعة التقليدية، وحضر له أكثر من 200 تعاونية ومقاولة عاملة في المجال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني. نظمت بذلك الجمعية سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة رؤساء التعاونيات واتحادياتها خلال شهر رمضان بشراكة مع وكالة التنمية كيف قال الأخ وتشغيل الكفاءات بالعيون والمديرية الجهوية لمكتب تنمية التعاون. هذه اللقاءات كانت لقاءات ناجحة. كنا عرفنا بالدور اللي خاص تقوم به التعاونية، ما لها وما عليها. يلت التعاونية اليوم ما أنها لا تعود عندنا تعاونية ونعود دايرينها في الرفوف، أو نحانو تعاونية وتقول بأنه راهي تحاني دعم يجيها وهي قاعدة. هي التعاونية أصلا أسست للمتعاونين وطرحوا قدامهم مشروع ويلتهم يخدموا على هذاك المشروع ويعودوا هيك الساعة يبحثوا عن الدعم ويعودوا يبحثوا عن التكوين ويعودوا يبحثوا عن هذه الأمور اللي هي تزيد بالقدامه. ولكن من الأهم بالبداية أنه الإنسان اللي يطرح المشروع يطرحه قدامه ويمشي يتوكل على مولانه ويمشي يخدمه، لأن هي تعاونية قامت على تعاون هذوك الأعضاء اللي بينهم اللي ينقالهم المتعاونين. عندهم قانون ينظمهم، هو القانون 12112 ينظمهم ويعطيهم خارطة الطريق باش يخدموا. عندهم كذلك مكتب تنمية التعاون اللي هو فاتح أبوابه أمامهم في أي مشاكل أو عراقل خصت في هذا القانون، هو مستعد لخدمتهم. احنا كجمعية لا نقرب الفكرة أكثر أو إلى عاد شيء جديد واقع في القطاع نعطوهم المعطيات الجديدة، نعطولهم أين التواريخ ديال المعارض، نعطولهم التسويق شنو والتسويق الإلكتروني شنو هواية وآليات قاعد التسويق سواء على المنصات أو كذا وكذا. احنا كجمعية هذا هو دورنا، احنا هي أننا نحفزوهم شوي إلين تعود التعاونية واقفة وتعود التعاونية عارفة الذين اللي عليها وتعود عارفة النصوص القانونية كاملة اللي تتأطرها.
1: واضح. محمد علي الطالبي، أنتم الكاتب العام ضيفي الكريم للجمعية، وهون نخلو عنا شوي الاقتصاد التضامن الاجتماعي ونتكلموا على الجمعية بحد ذاتها. ذكرت سابقا أنكم كنتم أعضاء للهيئة المغربية لحرف الصناعة التقليدية، ما له حد. فمثلا الانتقال من هيئة للجمعية وذا النوع أكيد أنه خلق لكم فكرة أنه ضرورة التشبيك ياك تتمكن جمعية من النجاح في مجالها والله زاد تتمكن أنها تثبت نفسها في مجال اشتغالها. فنبغي نعرف مثلا الشراكات اللي عند الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، شنو هي الشراكات مثلا؟ لأنه في نهاية المطاف ياك تطبقوا والله زاد ياك تنزلوا برامجكم على أرض الواقع لا بد لكم من داعمين.
2: طبعا الحالة أولا بالنسبة لازلنا إحنا أعضاء في الهيئة، ولازلنا يعني في الجهاز التسييري ككاتب وطني والأخ الرئيس. هاي المدة الزمنية اللي قضيناها كتسيير هذه الهيئة الوطنية تقريبا 7 سنوات، وأعطتنا الصورة أنه هذا العمل أول شيء خاصه يكون جهوي، لأنه الوطني صعب أنك تجمع الحرفيين وتعاونياتهم واتحاداتهم أنهم يكونوا في أحد الإطار، ولكن لا بد من قاعدة لا باز، وهذا هو اللي احنا جينا اشتغلنا عليه، أننا أسسنا هاي الجمعية لقديم الصلاة الجمعية التضامني باش تكون هي الانطلاقة، لأنه كاين جمعيات وكاين شبكات. احنا نشتغل واحد الساعة ما فتنا درنا شراكات، ولكن نشتغل على الشراكات مع جمعيات ذات الصلة بما فيهم هيئات المجتمع المدني، بما فيهم المؤسسات، بما فيهم خصوصا اللي معانا في نفس خاص نفس الأهداف. وهذا ان شاء الله احنا اللي نشتغل.
1: ممكن ايضا نتكلم عن قطاعات وصية مثلا، ما هي بالضرورة الجمعيات.
2: نعم، كالمديرية الجهوية لقطاعات الكتابة الدولة صادق الاجتماع التضامني، غرفة الصناعة الأرضية اللي احنا بمناسبة نشكرها جزيل الشكر انها منحتنا المقار وانها واكبتنا بالنسبة، كانت يعني باب مفتوح، كذلك قطاع الشباب اللي احتضنا عندها اليوم الاحتفالي كما قال الأخ الرئيس للتعاوني، وكذلك دنا يوم دراسي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكان أول كانت سابقة أنه أول جمعية في صعيد أقاليم الجنوبية أنها تنظم ذاك الحدث اللي هو يوم دراسي، واللي كانت مشاركة المديرية الجهوية شخص مديرها الجهوي، كذلك غرفة الصناعة التقليدية ومكتبة التعاون، وكانت يعني صداها الحق على المستوى الوطني. وهذا إن شاء الله إحنا اللي يعود انطلاقة الشراكات مع مع مع مع المؤسسات ومع الجمعيات اللي هي ذات الصلة اللي تخص معنا نفس الأهداف.
1: واضح. أستاذ أحمد بيي، طبعا ذكرت نقطة في مداخلة سابقة يعني كان لابد أني نشير لها بالتحديد، وهي أنكم شاركتوا في مناظرة وطنية بمراكش. طبعا هذه المشاركة أعتقد أنها ما كانت يعني مشاركة للتأثيث، بل هي كانت يعني حسب ما أرى من اهتمامكم بالمجال كأنكم يعني سفراء تلحقوا صوت هذه المنطقة للقائمين على الشأن، وبالتالي الحضور المناظرة أعتقد أنه ما كان هو الهدف الأساس بقدر ما كان أنكم تشاركوا بأصواتكم بأفكاركم في التوصيات الناتجة عن هذه المناظرة. نبغي نعرف سابق لا تمشوا، كانكم مثلا نظمتوا لقاءات تواصلية مع الفاعلين المحليين هون، مع الناس اللي مهتمين بهذا المجال، كان مثلا لأنه في نهاية المطاف احنا نبغي نعرفوا مثلا الناس احتياجاتهم شنهي، الناس الأمور اللي يبغوا يلحقوا لها شنهي، الناس مثلا الأمور اللي تضرهم في هذا المجال شنهي.
0: شكرا أخت كريمة. هي مناظرة كان دعا لها كاتب الدولة المكلف قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكان قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة أو مديرية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالوزارة هي اللي كانت تقريبا شارفة على هذه المناظرة. المناظرة كان فيها يومين، يوم 17 ويوم 18 يونيو، كانت بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لتحقيق التنمية الجهوية والإدماج المستدام. هذه المناظرة كانت مناظرة دولية، حضروا فيها العديد من الدول، حضروا فيها العديد من الشرائك كذلك الوطنية، حضر فيها العديد من الوزراء، حضروا عديد من رؤساء الجهات، رؤساء غرف الصناعة التقليدية، الغرف الصناعة التقليدية، وكذلك أعضاء غرف الصناعة التقليدية والجمعيات والتعاونيات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. كانت أول مبادرة، وهي المناظرة الخامسة، وهي أول مناظرة نحضر لنا كفاعلين. تخطاوا 4 مناظرات تقريبا، ما قد حد استدعى حد فيهم، إلا أن هذه المناظرة كانت هي عندها ميزة خاصة بأنها التم عليها الجميع. عيطوا استدعاوا للشراك، عيطوا استدعاوا الوزارة اللي كل وزارة عندها علاقة بأي قطاع عدل معها اتفاقية شراكة. من هون نبغي نعلم الجميع بأن الإشكال اللي كان عندنا في التعاونيات، كيف التعاونيات اللي تشتغل في البخور والرشوش، اليوم هذاك الإشكال ديال الشهادة، ديال الشهادة اللي تنعطى على حساب البخور اليوم ولات موجودة، يقولوا لهم إيمانار. كذلك

0: شهادة ديال لونسا حتى هي تبسطت فيها المساطر، ولكن لا يعني تبسيط المساطر أننا نعودوا ما نخدموا صحة المواطن، ولكن تبسطت المساطر بأننا أي تعاونية عاد عندها إمكانيات وباغية تخدم أنها الجهات المعنية بهذه الشوائد أنها راهي مستعدة تجيك وتواكبك وتتم معك حتى تحصل على هذه الشوائد. يعني أنها كانت فرصة كبيرة باش التعاونيات يتعود عندهم الشواهد، لأن أي تعاونية حاصلة على الشواهد شهادة صحية إلا وهي يدعم المنتوجها أنها تعاونية عندها لونسا وتدير على المنتوج ديالها سلامة صحية المنتجات الغذائية بأنها أي مواطن يلزم على ذاك المنتوج يمشي. إذن من هذا المنبر اللي نشكركم عليه احنا نقولوا بأننا مفاتحين على أي تعاونية أنها بغات تمشي في هذا المجال، أننا مستعدين إحنا نوجهوها، إحنا ننعتولها نأطروها إلين تقبض وتمشي على الطريق ديالها الصحيح.
1: واضح. إذن ضيفي الكريم محمد علي الطالب، أعتقد أنه لا يعود يعني سؤال ختامي لهذه الحلقة. السيد بيا يذكر في مداخلة سابقة أنه المشاركة في أحد المعارض كانت فيها نسبة البيع 87%، وإحنا في يعني في لقاءات سابقة في حلقات سابقة وحتى كذلك من خلال تغطيات إخبارية في يعني المواضيع دائما ولا الجانب اللي عنده علاقة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي دائما الشكوى رقم واحد عند الناس هي إحنا بغينا بلد نطرحوا فيه منتجاتنا، بغينا بلد نسوقوا فيه منتجاتنا، وبغينا كذلك معارض وطنية ولما لا دولية للتعريف بهذه المنطقة. فمثلا الجمعية الإقليمية حسب الموارد، احنا دائما الكلمة اللي قال بيا حسب مواردكم، هل عندكم مثلا فكرة انكم تشتغلوا على هذه النقطة تمكنوا مثلا عدد معين من العارضين انهم يشاركوا في معارض وطنية وربما قاعد دولية على هلا؟
2: نعم نعم، هو كما قال الأخ الرئيس هذا المعرض اللي كان في جماعة عاكلو قيمة زنيت كان في نسبة بيع مرتفعة جدا، وهذا راجع بالأساس المنتوج ديال الأقاليم الجنوبية، المنتوج المحلي اللي عليه إقبال، وكذلك تسويقه في الأقاليم الشمالية أكثر عن يسوقه محليا، وهذه راجع هذه بحكم تجربتنا في المعارض اللي تنظم من جهة هون كتكون دائما نسبة البيع 47-50-30%، ولكن من يعود المنتوج يسافر يمشي خارج الجهة مثلاً بمناسبة نشكر غرفة الصناعة الترضية جلد المساق الحمراء والمديرية الجهوية اللي داروا هاي المبادرة أنهم عادلوا معارض موضوعاتية خارج الجهة. أول معارض كانت تقريباً 2018 في قدير، وكان نسبة البيع كذلك تقريبا 90%
1: بيطالع عليهم المنتجات وزينة عندهم.
2: نعم، ولهذا الأساس احنا كجمعية مشتغلين حاليا بدراسة أننا إن شاء الله بحكم نديروا شراكات مع مؤسسات ومع قطاعات باش نسوقوا منتوج المحلي خارجية بتعاونية، لأنه احنا ما ينتمون من مكبين لا على الغرف ولا على المديرية، أنا حتى احنا كانت جمعية منطلق أهدافنا في القانون الأساسي نظم معارض، وكانت تجربة ومشاركة اللي في النسخة الماضية المعرض المجالات المحلية في جامعة أم الواد، وإن شاء الله احنا العام هذا العام مقبلين إن شاء الله تعالى أننا ننظم معارض خاصة باقتصاد اجتماعي وتضامني خارج جهة إن شاء الله تعالى.
1: أتمنى لكم التوفيق. إذن بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، فلحظة لا يسعني سوى تقدم لضيوفي الكرام بجزيل الشكر سيد بيا يسد أحمد رئيس الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالعيون. شكرا جزيلا لحضوركم معنا ضيفي الكريم في هذه الحلقة، وشكرا لمداخلتكم الكريمة.
0: شكرا والله، شكرا لكم. ولا بغيت إضافة شوي إذا سمحتوا لي منين اللي دخلتي في موضوع التسويق، اللي بغيت نقول بأن الجمعية الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي هي من خلال أهدافها أننا نحاول نعدل برامج التسويق المنتوجات، إلا أنه باش ما نعودوا ناكلين للخير أن غرفة الصناعة التقليدية حتى هي بدورها معدلة العديد من المعارض. هذه السنة غرفة الصناعة التقليدية ليتنظم 11 معرض. فات ونظم منها واحد جماعة في منواد، واحد هذا اللي تكلمنا عنه قبل في إجنينا أقلو بعمل التزنيت، ويوم 26 اللي يكون واحد في أقادير، ومن بعد ذلك اللي يكون الصوارة، ومن بعد ذلك اللي يعود واحد في الرباط، وباقي المعارض اللي تكون في الجهة ديال العيون بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. ومن خلالكم نوجه تحية للغرفة والمديرية الجهوية وكتابة الدولة بصفة عامة المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية، واللي بغيت نوجه تحية كبيرة للعمل قسم العمل الاجتماعي، قسم العمل الاجتماعي المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية للتنمية البشرية، اللي هي منفتحة اليوم على هذه القطاعات في البرامج اللي تخص بالدعم وبدعم التعاونيات. وكان عندي اتصال بأحد الأطر وأكد لي بأن منصة الشباب أنها مفتوحة أمام جميع هذو الفاعلين في تأطيرهم في العمل ديالهم في هذا العمل. وشكرا لكم مرة ثانية.
1: جزيل الشكر موصول للضيف الكريم محمد علي الطالبي الكاتب العام للجمعية. شكرا على حضوركم معنا ضيف الكريم وعلى مداخلتكم القيمة.
2: شكرا لك أختي الفاضلة.
1: كما تقدم بجزيل الشكر لكم مستمعين ومستمعات ذات العيون الجهوية على حسن التتبع والإنصات. نودعكم على أمل اللقاء بكم مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
3: على هامش الحدث، مواكبة لكل مستجد محليا وجهويا. على هامش الحدث، نقاشات وآراء. على هامش الحدث، برنامج حواري يبث كل خميس. إعداد وتقديم فاطمة معروف.

0: الشبكة البرامجية الصيفية لإذاعة العيون. تفاعل وتواصل، تنوع في البرامج والفقرات، أخبار ثقافية، خدمات وترفيه، موسيقى وطرب لكل الأذواق، برامج سياسية ثقافية اجتماعية ودينية.
1: إذاعة العلوم، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة العلوم، فضاء مفتوح للجميع.
2: شنو غيرات SNRT Life حياتكم؟
3: مع SNRT Life المسلسل ديالي معايا فين ما مشيت.
4: مع SNRT Life الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في جيبي ديما معايا.
5: أخبار بلادي وشنو داير في العالم في الطابليت ولا التليفون، نتبعهم في كل وقت ولا فلتهم قدر رجع ليهم مع SNRT Live.
4: كان ديما معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني. استمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أينما كنتم في العالم، متوفر على بلاي ستور وأب ستور.
6: نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم لنشرتنا الزوالية المفصلة، هذه أبرز عناوينها. المنتخب الوطني المغربي ينهي مشوار المونديال بتعثره أمام المنتخب الفرنسي. ورغم إقصاء المنتخب من دور ربع نهائي كأس العالم، بصم أسود الأطلس على مسار مشرف في البطولة كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ ربع النهائي في دورتين متتاليتين من كأس العالم. والجماهير المغربية التي رسمت أجمل اللوحات في المدرجات وبمختلف المدن المغربية تعتز بإنجاز الأسود في المونديال. وزارة الفلاحة تعلن الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي تميزت ببناء منظومة فلاحية تضمن الأمن الغذائي والسيادة الفلاحية. أهلا بكم، نستهل النشرة بالخبر الرياضي الأبرز. مشوار المنتخب الوطني المغربي يتوقف في منافسات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك عند دور ربع النهائي بعد تعثره مساء أمس على أرضية ملعب بوسطن أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد. ومنذ انطلاق البطولة بصم أسود الأطلس على مسار مشرف بلغوا به دور ربع النهائي ليصطدموا بالمنتخب الفرنسي صاحب اللقب مرتين واحد أكثر المرشحين للتتويج باللقب الحالي. وعقب المباراة أعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن فخره بأسود الأطلس وما قدموه في هذه البطولة، مثمنا عاليا الدعم الموصول لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تطوير كرة القدم المغربية، مؤكدا أن الرؤية الملكية والاستثمارات المعبأة مكنت المملكة من الارتقاء إلى أعلى المستويات على الساحة الدولية. سارة حيدر.
8: الخسارة أمام فرنسا تعطينا دافعا للتطور، هكذا تحدث الناخب الوطني محمد وهبي عقب الخروج من دور ربع نهائي المونديال، مبديا فخره باللاعبين وقدرتهم على أن يصبحوا أقوى في المستقبل، دون أن ينكر أن العناصر الوطنية لم تظهر بمستواها المعهود.
9: من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل لأن المشوار توقف وكنا نريد أن نستمر. الشوط الأول من المباراة كان معقدا لأن المنتخب الفرنسي كان الأفضل بامتلاك الكرة وخلقوا لنا مشاكل على الأطراف. في بداية الشوط الثاني كنا أفضل بامتلاك الكرة والركض، لكن ما يجب أن نعترف به هو أن فرنسا منتخب قوي بلاعبين بجودة كبيرة. الهدف جاء في لحظات توقف فيها لاعبون مطالبين بلمسة يد، وبعدها جاء العمل الفردي لمبابي ووقع الهدف. كنا نريد أن نجري قاع المباراة دون تلقي هدف آخر وانتظار ردة فعل فرنسا الذين كانوا الأفضل. افتقدنا أحيانا للأفكار والتعليم الثروة البدنية وهو ما لم يمكننا من تحكم أفضل في الكرة.
8: خروج المنتخب المغربي من دور الربع من كأس العالم سيأليه حسب وهبي عمل كبير ومتواصل لاستعداد للمواعيد الكروية القادمة من أجل مواصلة كتابة الفصل الجديد في كرة القدم المغربية الذي يعد ثمرة لرؤية ملكية مكنت من الارتقاء على الساحة الدولية.
9: أعتقد أن إذا أردنا أن نصل بشكل جيد إلى محطة 2030 يجب أن نستعد بشكل أفضل للمباريات القادمة إفريقيا ونفوز به تماما كما نلعب في أي منافسة. يجب أن نفكر مباراة بمباراة. نعرف أننا نمتلك لاعبين شباب وجامعة قوية وملكا يولي أهمية كبرى للرياضة. جلالة الملك بفضله وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم في كأس العالم. نمتلك كل ما يلزم. يجب فقط أن نبحث عن الأشياء التي يجب تحسينها للمضي إلى الأمل.
8: الناخب الوطني أكد أيضا أن شغف الجماهير المغربية بكرة القدم يمنح العناصر الوطنية الدافع من أجل مواصلة العمل والتطور.
9: كما قلت دائما وأكرره، لا نلعب من أجلنا فقط، نعرف من أجل من نلعب ولماذا نلعب، وهو ما يعطينا الحافز للذهاب بعيد ويقوي ثقتنا بأنفسنا. اليوم أتمنى وهم يشعرون بخيبة أمل. هذه الخيبة يجب أن نشعر بها لأنها هي من تدفعنا إلى الفوز. يجب أن نراجع أنفسنا ونقول إننا نمتلك فريقا يمكن أن يجعل الجماهير المغربية تحلو، وأتمنى أن يفوز هؤلاء بألقاب في المستقبل. أؤكد أننا في الطريق الصحيح لأن هذا الجمهور المغربي معروف بشغفه منذ سنوات وسيبقى كذلك.
8: ورغم تغلبه على الفريق الوطني لم ينكر الناخب الفرنسي ديدييه ديشان أن أسود الأطلس ينتظرهم مستقبل مشرق بالنظر لجودة اللاعبين وحداثة سنهم.
7: مستقبل مشرق إذن ينتظر أسود الأطلس في المنافسات القادمة بالنظر للمردود المتميز الذي قدموه في هذا المونديال، حيث أنهوا مشاركتهم مرفوعي الرأس بعد مشوار متميز بصم خلاله الأسود على أداء قوي ونتائج لافتة. معك حمزة السيكي، نتعرف على مسار المنتخب في هذا المونديال.
1: محطة بوسطن كتبت لها أن تكون الأخيرة بمغامرة أسود الأطلس بمونديال 2026 بعد مسار مميز بصمت عليه مجموعة محمد وهبي بداية من المباراة الأولى أمام البرازيل، حيث قدم المغرب أوراق اعتماده كمنتخب آت إلى شمال الأرض بغية المنافسة لا المشاركة. فكان البرهان في الميدان أمام سيليساو بتعادل كان بالإمكان أن يسجل كفوز تاريخي عطفا على أداء الأسود. ليأتي التعويض بعدها أمام اسكتلندا بهدف السيباري في مباراة صعبة فتحت الطريق نحو الدور الثاني. أما ختام الدور الأول فكان برباعية مقابل هدفين أمام هايتي، دور كرر فيه المنتخب المغربي حصاده في المجموعات بقطر بنفس الرصيد مع تسجيل أهداف أكبر لتتوالى بعدها الاختبارات، وهذه المرة أمام من خبر الكرة الشاملة. الطواحين بلونها البرتقالي بدت باهتة الأداء أمام دهاء وهبي الذي كان الطرف الأفضل، وزكى ذلك بمرور عسير بضربات الجزاء التي كان عريسها مرة أخرى ياسين بونو. هذا الأخير وصل أداءه البطولي في دور الثمن أمام كندا، فأبقى على حدود المنتخب الوطني في الشطر الأول قبل أن ينتفض أناحي ومن معه في ثاني الأشواط ويمنحون المغرب بطاقة العبور إلى الدور الربع النهائي كأول بلد أفريقي يتواجد بهذا الدور في نسختين متتاليتين. آخر فصول رواية الفريق الوطني بمونديال أمريكا، شاءت الأقدار أن تسجل مرة أخرى أمام فرنسا وبذات النتيجة التي سجلت في نصف نهائي النسخة الماضية. 90 دقيقة كانت الأضعف بالأرقام لزملاء أشرف حكيمي أمام وصيف بطل العالم، لكن بأداء أسطوري لبونو الذي أضحى أكثر حارس في تاريخ المونديال تصديا لضربات الجزاء بواقع 7 تصديات، مؤكدا على أنه الحارس الأفضل في تاريخ أفريقيا بالأرقام. الإطار الوطني حسن مومن يتحدث عن مسار المنتخب الوطني في هذا المونديال.
6: من اللي بغينا نتكلموا عن مسار تاع الفريق الوطني المغربي مقارنة مع مجموعة تاع الفروق اللي هي دخلت بطولة كأس العالم؟ طبعا كنقولوا انك وصلتي وكنتي من احسن الفرق 8، هذا الشيء اللي هو جيد لان التغيير تاع المدرب اخر الخطا ما عطانا واحد اداء اخر، عطانا فريق وطني بوجه اخر. كاين اشياء اللي هي كانت ايجابيه في هذا التظاهرة العالمية، واللي كنتمنى في المستقبل على أننا الناس اللي هما كيهتموا بالفريق الوطني المغربي ياخذوا لنا خلاصة ما كان قويا عندنا في دورة 2022 كيف استطعنا.

0: نصف النهائي، وشنو هي الأشياء التي أضيفت والأشياء التي تجعلنا نكون أقوى كذلك في 2026 باش يمكن في 2030 إن شاء الله يكون عندنا فريق وطني مغربي أنه كيمزج بين القوة تاع 2022 والقوة كذلك تاع 2026 والنقاط تاع الضعف ديالنا نكونوا اشتغلنا عليها. وطبعا كتبقى هذه تظاهرة وكتبقى مقابلة اللي فيها ضروري واحد غيكون منتصر واحد منهزم.
1: عداد الأرقام المحققة في هذا المونديال تركت انطباعا جيدا رغم الأداء المفاجئ يوم أمس من مجموعة وهبية، هذا الأخير الذي أكد أن مشروع الحلم مستمر نحو تكوين منتخب أفضل. هي مغامرة تبقى استثنائية وتاريخية بكل المقاييس، الوصول إلى ربع نهائي المونديال لم يكن يوما بالأمر الهين. انتهت رحلة الأسود في المونديال، لكن حكايات مطاردة الأمجاد ستستمر في انتظار تجويد المجموعة والعودة بشكل أقوى في قادم الاستحقاقات، بداية بالدفاع عن لقب أفريقيا العام المقبل.
2: ورغم نهاية رحلة أسود الأطلس في المونديال أمام المنتخب الفرنسي، الجماهير المغربية كانت أكبر مدعم للنخبة الوطنية سواء في الولايات المتحدة والمكسيك بتنقلها بين مختلف الملاعب التي احتضنت مباريات الأسود أو داخل أرض الوطن بمناطق المشجعين والمقاهي والمنازل. كانت الأجواء المفعمة بالحس الوطني والشغف باللعبة هي السمة المميزة للجماهير المغربية التي عبرت عن رضاها بمسار أسود الأطلس في المونديال.
3: رغم الهزيمة والملاحظات وحتى المؤاخذات حول لقاء أمس أمام المنتخب الفرنسي، الجماهير المغربية رأت الجانب المملوء من الكأس واعتبرت أن أداء المنتخب الوطني ومشواره خلال منافسات كأس العالم 2026 كان مشرفا.
4: رغم الهزيمة ولكن المنتخب دا الدور اللي عليه، وبالتالي احنا فخورين بالمنتخب ديالنا وبهذه المرحلة اللي وصلنا لها. إن شاء الله المستقبل نتقدموا في الملتقيات القادمة نشوفوا منتخب أفضل إن شاء الله ويعطي نتائج أفضل.
5: التقييم ديال البطولة زوين، لكن ديال هذا الماتش ما زوينش.
6: الأداء ديال المنتخب الوطني مع المنتخب الفرنسي ما حقيقة بكل صراحة ما كانش في المستوى بالمقارنة مع المباريات اللي كانت قبل منه.
4: ما نساوش بأننا أمام منتخب قوي، المباراة ما كانتش سهلة، الجميع كان كيعرف بأنه مباراة اللي هي قوية، والمنتخب المغربي رغم الهزيمة كيبقى منتخب قوي إفريقيا عربيا إقليميا وراء ضمن الثمانية الكبار على المستوى العالمي.
7: خسرنا الحمد لله، درنا كارير زوين في هاد لاكوب هادي ما كشابتش خيرها في غيرها. ان شاء الله نتمنوا 2030 ان شاء الله اللي غنصادفوا هنا في بلادنا وتكون شي حاجه ان شاء الله، ولما لا نمشيو للفينال ونديو لاكوب، وهذا شي بقى حلم وحلم غادي يعيش معانا وديما مغرب.
3: الطموح لنتائج افضل مستقبلا وتجاوز هزيمه امس عبرت عنه كذلك الجماهير والمشجعون المغاربه الذين ساندوا اسود الاطلس في بوسطن بالولايات المتحده الامريكيه.
8: كنا ثقين في المنتخب ديالنا انه يقدم مستوى احسن، ما كتابش المره الجايه ان شاء الله في المونديال ديال المغرب.
9: لا هادشي لا قدر الله، فرنسا واعرين عليهم باش ما يلوموش وهبي، حيت كلشي راه يخرج دابا يلوم وهبي. وهبي جا راه ماتشاتو كاملين، جا هذا الماتش هذا، هادشي اللي قدر الله، ما عندنا ما ندير.
8: شكرا جزيلا.
9: فرنسا فرقه كبيره، هذا هادشي اللي
10: ما كتابش. المره الجايه
9: ان شاء الله.
11: كان يمكن الضغط ديال فرنسا كان اكثر.
3: وبمعنويات مرتفعه ورغم خساره مباراه ربع النهائي، يظل طموح الجماهير المغربيه كبيرا في مواصله المنتخب الوطني تحقيق نتائج افضل خلال القادم من المنافسات.
12: حنا كنا متحمسين ولكن للاسف كما ربحنا، وحنا فخورين بالمغرب ديالنا وكاع اللعابه داروا الجهد ديالهم. واخا خسرنا ولكن ماشي مشكل، المهم وصلنا الربع النهائي ديما مغرب.
13: كنشكر المنتخب المغربي والجمهور المغربي، رضا الواجب ديالو دار المجهود، مع الاسف الله غالب
14: ديما مغرب. وصراحة واخا خسرنا عندنا الروح الرياضية ديالنا،
15: حنا مفتخرين باللعابة ديالنا واخا كنت تعتبروا رابحين.
16: ماشي مشكل، مازال الايام الجاية ان شاء الله وغادي يعوضوا هادشي كله.
17: باقي 2030
18: الحمد لله وديما مغرب.
2: إذن هي نهاية مشوار أسود الأطلس في المونديال، لكن العمل يظل متواصلا مع جيل من الشباب قادر على رفع العالم الوطني في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. شكرا لأسود الأطلس.

0: وديما مغرب. إلى موضوع آخر، تم اليوم بالرباط تقديم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 في لقاء ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد بواري، وبحضور ممثلين عن التنظيمات المهنية الفلاحية. اللقاء شكل مناسبة لتقديم أبرز المشاريع والبرامج التي تم إنجازها خلال المرحلة الأولى من المخطط، والذي مكن من بناء منظومة فلاحية تضمن الأمن الغذائي والسيادة الفلاحية. كما شكل اللقاء مناسبة لاستشراف المرحلة الجديدة وأبرز التحديات المرتبطة بها والبرامج التي يجب تنزيلها لمواكبة التحولات المناخية والبيئية. أصدق العالمي حضر اللقاء.
1: بعد 5 سنوات من إطلاقها، تدخل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 عملية التقييم المرحلي، محطة لقياس ما تحقق واستشراف ما تبقى من أوراش. فالرهان اليوم لم يعد يقتصر على تثمين المنجزات، بل يمتد إلى تعزيزها ومواجهة تحديات متسارعة تفرضها التحولات المناخية والاقتصادية. وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، متحدثا عن الهدف من إطلاق هذه الدراسة حول الحصيلة المرحلية والتطلعات المستقبلية.
2: الهدف ديالنا هو تقييم المكتسبات اللي حققناها، ونتعاملوا مع الإكراهات الجديدة، ونعيدوا ترتيب الأولويات باش يكون التدخل ديالنا أكثر نجاعة وأكثر قربا من انتظارات الفلاحين وحاجيات المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الماء والحفاظ على القطاع الوطني وتحديث نظم الإنتاج، وكذلك تطوير مسالك التوزيع والتسويق، وكذلك إعادة توجيه منظومة دعم الفلاحة. طموحنا في المرحلة المقبلة إن شاء الله هو تسريع الأوراش ذات الأولوية، ونواكب التحولات اللي كيعرفها القطاع باش تكون فلاحتنا أكثر صمود واستدامة، ونحقق الأمن الغذائي ديال بلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
1: من جهته، اعتبر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بن علي أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للوقوف عند ما تم إنجازه واستشراف ما يمكن تحقيقه مستقبلا لمواجهة التحديات المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
3: اليوم هذا كان واحد مرحله، واحد التوقف باش نشوفوا شنو تنجز وشنو يمكن له مزيد تنجز، والهيكله ديال هذا المشروع اللي كله، لانه وقع من ذاك الوقت لدابا وقع بالتغييرات الكبيره اللي وقعت، وكتعرفوا دوزنا 60 ديال الجفاف، كاين كيف كتعرفوا اليد العامله، وقع لنا واحد النقص كبير في اليد العامله في هذه السنوات الاخيره من بعد الحرب ديال ايران. الاثمنه ارتفعت ديال المداخلات، وهادو اشياء جديده اللي عجتنا. اليوم خصنا نديروا واحد وقفه ونشوفوا شنو دار، شنو يمكن له يدار، والحمد لله الاستثمارات في الفلاحة مازال كنتمناو تكون، لان الاستثمارات لا بد خصها تكون، لان الانتاج خصو مازال يزيد، ومازال محتاجين بالانتاج. الا بغا ينخفض الاثمنه خص مازال الانتاج يزيد يكون. احنا في اللحاجه هنا ما بين كاين عندنا المستهلك من جهه اللي هو واحد الضغط على الاثمنه، وعندنا المداخلات اللي كترصف هذه ما بالاسباب كلها اللي دوينا عليها. اذا احنا لا بد خصنا نديروا واحد الخفه اليوم مع وزاره الفلاحه باش كنشوفوا شنو دار، شنو غادي يمكن له يدار ان شاء الله في السنوات المقبله.
1: من خلال هذا اللقاء، تفتح وزاره الفلاحه نقاشا موسعا حول الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر في أفق بلورة رؤية مستقبلية تستجيب لتطلعات الفلاحين والمهنيين من أجل بناء منظومة فلاحية تضمن أمننا وسيادتنا الغذائية.
0: ومن القطاع الفلاحي إلى النقل الطرقي ومستجدات مدونة السير على الطرق التي صادق عليها المجلس الحكومي المنعقد أمس. المستجدات همت بالأساس إقرار مقتضيات خاصة تنظم استعمال وسائل جديدة للتنقل أضحت تستعمل على الطريق العمومية، بما يستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية ويعزز أمن وسلامة مستعملي الطريق. عتق الناهي.
4: مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم الذي يقنن استعمال الدراجات الكهربائية تروتينات يأتي كخطوة تروم مواكبة التحولات التي يعرفها مجال التنقل الحضري وتعزيز السلامة الطرقية. فبموجب هذا النص القانوني سيتم تحديد الخصائص التقنية لاستعمال هذا النوع من الدراجات، بما يضمن حماية مستعمليها وباقي مرتفقي الطريق. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس:

0: المرسوم جاب واحد المجموعه المقتضيات، منها اولا نمنعوا استعمال السماعات، لان هاد المستعملين ديال هاد الوسائل النقل الا وضعوا السماعات ما غيمكن لهمش يسمعوا تحذيرات اللي ممكن تجي من المستعملين الاخرين. ايضا تحديد السرعه القصوى في حدود معينه، لان هذه اليات لا تسمح بسرعة كبيرة جدا. أيضا الإجبارية ديال وضع الخودات بالنسبة للمستعمل. فبالتالي هذه المقتضيات اللي جات في هذا المرسوم الغاية منها وأنه هاد المستعملين باش نحميهم ونحميو أيضا المستعملين ديال الطريق بشكل عام.
1: هذا الإجراء سيساهم في الحد من حوادث السير المرتبطة بالاستعمال غير المقنن للدراجات الكهربائية، كما سيوفر إطارا قانونيا ينظم حركيتها وسط الطرقات ويضمن التعايش الآمن بالفضاءات الحضرية انسجاما مع مقتضيات مدونة السير. عماد العسري ممثل المجتمع المدني بالمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
2: مسابقة المجلس الحكومي يعني للتقنين ديال استعمال بعض الدراجات الكهربائية، وكنتكلموا على لي تروتينيت، انهم يعني متواجدين في فضاء الطرق. كما هو معروف ان فضاء الطرق واحد الفضاء مشترك ديال جميع يعني المكونات ديال السلامة الطرقية، ملي كنتكلموا على السائقين، كنتكلموا على الراجلين، كنتكلموا كذلك على الراكبين. طبيعة الحال كان من الواجب ان يعني يكون التقنين ديالها، يعني الهدف هو اننا نحقق الاهداف ديال الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. وكما هو معروف ان الفئة عديمة الحماية اللي كتعتبروا سواء الراجلون ولا كذلك مستعمل الدراجات النارية ولا الكهربائية، كتعتبروا واحد الفئات عديمة الحماية اللي رفعتنا للأسف نسب حوادث السير. والواجب يعني تقنين هذه المركبات اللي كتدخل الفضاء الطرقي، لأن باش يكون التطبيق ديال مدونة السير بالشكل يعني الأنجح، باش تكون واحد النجاعة في تدبير ميف السلامة الطرقية ببلادنا.
1: ويأتي تقنين استعمال الدراجات الكهربائية التروتينات على الطرقات لمواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع، ويبقى نجاح هذا الورش رهين بانخراط مختلف المتدخلين واحترام المقتضيات المنظمة من أجل فضاء طرقي أكثر أمنا وتنظيما للجميع.
3: جولة الأنباء الدولية نستهلها من الأراضي الفلسطينية، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم 28 من نوفمبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وتأتي هذه الخطوة بعد توقف العملية الانتخابية منذ آخر انتخابات أجريت سنة 2006، وكانت تلك الانتخابات قد أسفرت عن فوز حركة حماس، ما أدى إلى تصاعد الخلافات السياسية الداخلية. وغير بعيد عن المنطقة، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إعادة كامل حقوق عضوية سوريا، مشيرة إلى تغير الظروف واتخاذ إجراءات لتفكيك الترسانة المحظورة. ورحبت دمشق بالقرار الذي اعتبرته خطوة إيجابية في مسار التعاون الدولي. ويأتي القرار بعد تطورات سياسية وأمنية شهدتها المنطقة. وعلاقة بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وكالة الطاقة الدولية أفادت اليوم بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا، متوقعة أن يرتفع الاستهلاك من أدنى مستوياته المسجلة في ماي الماضي. نختم من الجارة الشمالية إسبانيا، حيث قضى 11 شخصا على الأقل في حريق غابات اندلع في وقت متأخر أمس بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب البلاد، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم مع احتمال أن يكونوا أجانب. وقال المسؤول المكلف بحالات الطوارئ أنطونيو سانز إن لدينا في الوقت الراهن تأكيدا بمقتل 11 شخصا في الحريق، لا كلمات يمكن أن تعبر عن هذا الألم حسب وصفه. بهذا الخبر نتم جولتنا الإخبارية المفصلة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المنتخب الوطني المغربي ينهي مشوار المونديال بتعثره أمام المنتخب الفرنسي، ورغم إقصائه من دور ربع نهائي كأس العالم بصم أسود الأطلس على مسار مشرف في البطولة. وزارة الفلاحة تعلن الحصيلة المرحلية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي تميزت ببناء منظومة فلاحية تضمن الأمن الغذائي والسيادة الفلاحية.

0: نهاية النشرة، بقية أوقات ممتعة رفقة باقي برامج الإذاعة الوطنية، في أمان الله.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
4: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
6: مع SNRT لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
7: مع SNRT لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
8: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
9: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
5: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
10: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق

0: الفرجه على اب ستور و بلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
1: مسرح الاذاعه الوطنيه يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة التاسعة.
3: ثقي بيا جيهان، هذا ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعايه كتسعف الزناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت ليه.
4: اسمع ناديه، يمكن تجي عندي للدار تشرحي ليا بتفصيل هذا الموضوع.
3: نجي، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط ما تخبريش شاكي باللي انا خبرتك.
4: وعلاش؟ باش يكون الخبر صحيح خاص تكون الحجه، والحجه هي انت.
3: حتى انا اختي جيهان حكاو ليا غير شي ناس اصدقاء ديالو.
4: إذن هاد الشيء يمكن يكون غير كذوب.
3: هذا اليقين اللي تنقول لك جيهان، غير خصنا حنا ما نفضحوش السريه ديالو.
4: مادام هاد الشيء يقين، من مصلحتنا نكشفوا على الحقيقه. اجي عندي، هادي ماشي هضره ديال التليفون.
3: ملي نكون جايه عندك نتصل بك. بالسلامه.
4: بالسلامه.
5: لمن هاد السلامه اللي كنسمع؟
4: وين انت؟ هنا
5: وسمعت كل شيء. مع من كنتي كتكلمي؟
4: مع ناديه. ناديه اللي وقعت لي معها الحديثه.
5: واش بغات عندك تاني هاد المصيبه؟
4: امي الله يهديك، سوء الظن بالناس ما مزيان.
5: ما جاوبتينيش، علاش كنتو كتكلموا؟
4: دابا تجي عندي وتسمعي كل شيء، هي اللي عارفه، انا ما عارفه والو.
5: جيهان، اش هاد الدخول والخروج في الهضره؟ كيفاش هي عارفه وانت ما عارفه والو؟
4: هاد الشيء اللي كاين امي، انا ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لك.
5: واش دابا كتحمقي عليا ولا مالك؟ انت من الصباح وانت كتهضري في التليفون وما عارفه والو. قولي ما بغيتينيش نعرف وصافي.
4: دابا تعرفي وتفهمي كل شيء الا صبرتي امي. خلي البنت تجي وتحكي لينا، هذا راه موضوع مهم.
5: داك النهار جات لعندك صابتكم مصيبه، اليوم تاني الله يحضر السلام ويحد الباس. على رقبتي يا بنيتي، لا دوختيني، ما عرفت منين نقبطك.

0: الله يا هاد المرأة، أتعطلتي يا لالة؟ واه
1: كنت مع سلوى عاونتها حتى فرشت الدار.
0: أنت تعاونيها وأنا نبقى كنتسنى وكنتقطع بالجوع، ياك؟
1: وما فيها بس، واحد النهار إلا ما كنتش وتصرفتي أنت.
0: وعلاش ما تعمليش أي تليفون وتخبريني باللي غادي تعطلي؟ أه؟
1: إيوا ما كنتش ناوية نتعطل.
0: إيوا راكي تعطلتي.
1: إيوا شنو هو المشكل دابا؟
0: المشكل هو كان فيا الجوع، وبقيت كنتسناك حتى تسقمت ومشات لي الشهية، هذا ما كان.
1: واش بغيتيني ندير لك راجلي العزيز؟
0: ما عندك ما ديري لي، ها؟ كنتي تخبريني باش نعرف اش غندير.
1: اسمع الطيب، راسي راه كيصدعني، ويلا كنتي فيك الجوع نوجد لك خداك، ويلا انت مسقوب ومشات لك الشهية سير تكا وارتاح حتى يعاود يجيك الجوع، وخليني الله يخليك، راني ما قديت على نقير.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما علينا شيء. ايوا كيف داير الفراش اللي شرات سلوى؟
1: معتبر، ما عندي ما نقول، تفريش هذا يزال الكلام. أما واحد مولاتي الزربية أشهوات الشهوات.
0: ياك إيوا ياك، قالت لك داك النهار باللي مضايقين هي وراجلها وما عندهم شاي الفلوس وغير كيتشكاو. أشنو دابا بانوا الفلوس؟
1: يا زمان كطيب في هذا الموضوع، كاع الناس كيكونوا مضايقين وكيحن عليهم الله من بعد.
0: هي حقيقة إحنا دابا غير كنهضروا، انا براسي لو كان عندي باش نعاونهم والله ما ندخل عليهم.
1: ايوا سيدي، عاون بنتك غير بالدعاء الصالح، اما الما باقي راه قاده عليه هي وراجلها.
0: ايوا والله عاونهم والله يرضي عليهم. قولي لي تغديتي ولا بقى؟
1: ومنين اودي هي ما وجدت والو، ايوا فكرت تخرج مع راجلها يتغداو على برا. ايوا في الحقيقه عرضوا عليا مساكن، ولكن انا غدايا في داري اشداني الماكل الزناقي.
0: وعلاش؟ لو كان مشيتي معاهم ما فيها عيب.
1: ايوا لكون جاب الله مشيت معاهم كون درتي فيها اليدين والرجلين.
0: لا لا لا لا ما تزيديش فيه، ما فيها حتى بس. الانسان مره مره يبدل المكان ماشي يبقى لاصق في الدار.
1: ياه حتى دابا مازال الحال، الا عرضتي عليا ما نقولش لا. مشهياني تشوق طيبات ديال الحوت، شحال هادي ما كليتهم.
0: بارك عليا بالهضره من الله يهديك. قولي لي اش دايره الغدا اليوم؟
1: يا كلتي لي البارح بغيتي الطاجين بالقوق والجلبانه، هو اللي درت.
0: ايوا لالا نخليو القوق بالجلبانه ونمشيو ناكلو القطبان على جوج جوايع.
1: كيف جوج جوايع؟
0: ايوا ناكلو القطبان ديال الحوت ونزيدوها بالقطبان ديال الخلاص.

0: خوليو.
1: نعم اخويا روبيو.
0: انا كيقول لك اخويا داك النهار هولندا هي هولندا وتقول باقي نزيد دقيقه هنا.
1: المشكل الفيزا كيف نديرو فيها حنا؟
0: شكون حنا؟
1: انا وانت.
0: انا شكون قال لك انت غادي معايا؟ انا غادي بوحدي.
1: وحشومك اخويا روبيو، زعما بعد العشرة كلها وتخليني هنا.
0: سير اسبانيا ولا بلجيكا على علاك.
1: والفيزا؟
0: وما الفيزا؟ على قالوا لك انا هو القنصليه. دبر اخويا المحنك شغلك هذاك. مازال نسبخك انا لهولندا ايه ومن بعد نصيفط لك وملي هدا بلاتي هذه بحال ديك الطوموبيل اللي كانت وصلت مرات الوالد جيم. عقلتي عليها؟
1: لا خويا ما عقلتش.
0: ايوا دابا عقلي. عرفتي اش دير؟ سير عيط لي الوالد بخف. هذه هي الحجه اللي كنت كنتسنى. طير طير طير اخويا تقني بالوالد دابا.
1: هو الاول.
0: حصلتي يا خيتي. اليوم غادي نفدي الدار وماشي غير الدار. اليوم شرفت العائله. انا هو المكب ديالو لعلك.
2: اش داكشي روبيو؟ لاش بغيتيني؟
0: ايه بشويه غير بشويه عليك الوالد. مع احتراماتي والتقدير الانسان هو اللي يكون متزن.
2: اطلقني يا روبيو اطلقني. لاش معيط عليا؟
0: ايوا سرح عينيك الوالد. شوف مراتك لالا زينب شكون مول السياره اللي موصلها.
2: اش من السياره؟
0: يا راه هي مقابله معاك.
2: زيد زيد زيد قدامي. هكا هكا زينب.
3: اش داكشي يا قويدر؟
2: اش داكشي انتي؟ شكون هاد السيد مع من راكب السياره؟
3: وبلا ما تمشي غلط، هذاك راه غير الاستاذ شاكيب اللي كتشوف.
0: وشكون هاد الاستاذ شاكيب؟ من لا نعرفوه.
3: انت روبيو دخل سوق راسك. انا مع باك كنهضر، ما كيهمكش هاد الموضوع.
2: دابا شكون هاد السيد هذا اللي معاك؟
3: الاستاذ راجل المراه اللي كنت خدامه عندها اليوم. ملي شافتني تعطلت طلبات من الراجل هاي وصلني. ها هو قدامكم ويكذبني.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: زينب مرا طيبه وشغلها متقون. خدمات عندنا في فيلا ماشي مره ماشي جوج. امراه ثقه الله يعمرها دار. وحنا كنحاولوا نساعدوها قدر الامكان لانها فعلا كتستحق المساعده. عندها بنيات همها تقريهم وتربيهم، وعندها رجل خصها تعاونوا على الزمان وتخرجوا من هذا الفقر والمعاناه فاش كيعيشوا جميع. لهذا انا بالنسبه لي زينب كنحترمها وعمرني ما شفت فيها شي عيب. اذا من لازم تهلاو فيها جميع، وما فيها بس إلا وصلتها حتى المحلها لأن عندها مسؤولية كبيرة، وأنا مستعد نوقف معها حتى تربي بناتها أحسن تربية.
2: اسمح لنا العمس، ما تظن حتى حاجة، حنا تراب ديال رجليك، احتراماتنا الكبيرة ليك والسيدة الزوجة ديالك، وهذا الكلب حشاك ديال ولدي هو السبب ديال هذه المشاكل.
0: شنو؟
2: اسمحوا لنا الله يكثر خيركم.
3: بسلامة سي شاكيب. بسلامة.
4: صباحو على خير. مع السلامة.
2: بسلامة سيدي شاكيب. انت كباني هذه هي الحجة ديالك؟ ها خشمتيني وقت ما كميتي ديك الدوخة كيبان لك الباطل في صفة حق. الله ياخذ بك الحق.
5: إلا بغيتي الحق المكي هو داك ولد خوك شاكيب يدرق علينا كمرته وما يبقاش يعول يدخل لهاد الدار، ولا رانا غادي نخويها لكم.
6: وبلا عصب يا راضي، بلا عصب. رحنا كنا مقلقين ومعصبين. انا راني مشيت لعنده حتى الفيلا

0: باش نقدم له الاعتذار ديالك. ساعة ندمت، يا ريت كون ما مشيتش شاي وش فداك الكمالة ديال وجهو. مفاجأة عمرني ما ظنيت نصادفها، لقيت عنده وحدة من الشارع قدمها لي كأمراتو للمستقبل. يا ماشي منتهى الخبث وقلت الحياة.
1: وعرفتي شكون هي ولا لا؟
0: ما كيهمنيش نعرف شكون هي، المهم راه صدمني، هذا هو المهم.
1: أصدمنا كنا، الراجل موعد بالزواج شي وحدة اسميتها نادية، اللي عملت الحادثة مع جيهان، وموعد جيهان ولاصق في وحدة أخرى ناوي يتزوج بها. واش هذا هبيل ولا ماله؟
0: المهم تهدني يا راضية وحاولي تهدني جيهان.
1: اش غادي نهد؟ الله يهديك، راه الحماق هذا. الراجل طامع عباد الله في سعايا، معروفة عند العادي والبادي في الزناقي، خرج العقل هذا. سعايا سعايا عباد الله فضلها علينا، واش نضرب راسي مع الحيط ولا شنو ندير؟
0: اراضي اراضي تهدني تهدني، وشكون اللي قالك بلي سعايا؟
1: اي سعايا، وبالحجه والبرهان. هذيك اللي لقيتي عنده في الدار سعايا، من السعايات القدات. شوف، ما بقى بيننا وبينه لا لاقه ولا جمال، بغى يشوهنا ويشوه العائله، خاصنا نتحزموا ليه ويعطينا باتساع.
2: ايوا الحماق هذا بلا حياه مدخل سعايا عنده للدار. لا هذا صافي، الراجل ما بقاش عادي، هذا خصو المرسطان.
3: لا لا لا لا لا، هو عادي وكيعرف اش كيدير، حنا اللي جانا السلوك ديالو ماشي عادي.
2: ولكن هذا راه خرج العقل عزيز، كاع ما بانت لي حتى شي امراه، خلى ناديه بنت غزاله وبخدمتها، خلى بنت عمو جيهان، قالت لي ناديه هاد العام غادي تخرج مهندسه، مشى لاصق في سعايا بولادها، عايشه مع راجل اخر، هذه هي المصيبه. علاش كيقلب هذا؟
3: اش غادي نقول لك سلوى، لله في خلقه شؤونه، القلب ما يريد.
2: والجهل هذا، قال لك كاتب، كاين شي كاتب داز في التاريخ ديال هاد الفضيحه. الراجل بخيره وبخميره وعائلته كيتضرب بها المثل، نظر ما راسو في الوسخ والتبهديل. ما فهمتش، واكواك عباد الله ما فهمتش.
3: بلاتي بلاتي يا سلوى، ولا بغى ينقدها ويخرجها من هذاك الفقر ومن هذاك البؤس، ماشي عيب.
2: متفقه معك، ماشي عيب، ولكن المراه جالسه مع راجل اخر، كيف غادي يدير مع هاد شاكيب؟ واش هذا مزعزع ولا ماله؟ هذا راه كيتسمى خرجان الطريق.
3: أنا بعدا عيت ما نهضر معاه في هذا الموضوع، قال لك هو كل شيء عنده حل، حتى حاجة ما مستحيلة، الباب اللي كان حلو كيسدو. وكملها وجملها قال لك هضري ليه مع نادية تعطيه اتساع.
2: نادية ماشي غادي تعطيه غير باتساع، نادية غادي تمحيه من الذاكرة ديالها إلى الأبد، على هاد الشفايا اللي دار فيها وهاد الأوهام فاش معيشها هادي مدة.
3: المهم حاولي تفهميها الموضوع غير بالقاعدة، حتى تقتنع وتغير موقفها. أولاد الناس راه عطاهم الله، إلا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره، ومريضنا ما عنده بس.

0: لك الحقيقه على ما بان لي من نهار تعرفتي عليه ما مخليك محتاجه حتى لشي حاجه.
1: بغى يدير لي بزاف د الحوايج، ولكن انا قلت ليه اعطيني غير الفلوس، انسى بعدا داك الشهه ديال السعايا، اما الحوايج والذهب وغيره حتى من بعد.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ونشوفوا هاد العصيدة كيفاش غادي تصدق. المهم هو عيني في الزواج. انتي متأكدة؟ معلوم متأكدة، هو كاع تعرف قدام عمو وقدمني ليه مراته د المستقبل. حتى حسيت بالأرض أختي كدور بيا، عمرني ما ننسى داك المنظر، فرحانة وفي نفس الوقت كنخفق في الخلعة.
2: المهم زين، فليستك اللي عطيتيني ها هما مخبيين عندي حتى تحتاجيهم. دابا فكري كيفاش غادي ديري تفكي راسك وبناتك من القويدر.
1: انا هذه هي النقطه اللي كنقلب فين نحطها، واش فوق الفاهيه جمافو ولا في القاف نحبس ونوقف.
2: انا في نظري ديريها في الفا، وفين ما خرجات دخلي على فالها.

0: أنتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، مزهر جراجي، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، إكرام البصري، وبن عبد الله الجندي. موسيقى شعار لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشد

0: دوب في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد ما هارت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وتزخرفت الأرض بالمطر.

حزن ما تمار ولبيها لقطاف بالبيت العتيق حلقة ونحر وطاف وطاف بالبيت الأتق وقبل الحجر وطاف بالبيت الأتق وقبل الأيام وقبل الحجر بالبيت العتيق بالبيت العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر.

يا قبر ليلى لو سايقناك على فنان، لو سايقناك على فنان، لو سايقناك على فنان عليك نساء النساء من فصيح ومن عجم. قبر ليلى ما تضمنت غبلا أكرمن محلا يكون لك معاشا معاشا معاشا معاشا علينا بها نعم. ويا قبر ليلى ما تضمنت غبلا سبعا لليلى لا ذاب ويا كرم.

سمعنا من الألحان وإمة حسنها من الألحان وإمة حسنها وبالحسن في الألحان تعي القلوب وبالحسن في الألحان تعي القلوب وبالحسن في الألحان بالألحان تحيا القلوب لقد غلت يا حمادي يا حمادي ما لا أطيقه لقد غلت يا حمادي ما لا أطيقه فما لنا ذاك الله أداك الله قلبي وما لنا أداك الله قلبي يذوب سمعتك تحكي عن خويمات آل جنن سمعتك تحكي عن خويمات آل جنن وسالك عدم بالخيانة وريب عدم بالخيانة وريب صيف الليل المرعى الخصيب المرعى الخصيب المرعى الخصيب لهاجر المرعى الخصيب لهاجر فلليل المرعى الخصيب خصيب مما فلليل المرعى الخصيب خصيب يحدثني زيد يحدثني زيد عن الركب والحمام يحلو يكره يطيب فقلت لزيد إنها لمسرة وقلت لزيد إنها لمسرة وإني لنشوان بها طرب وإني لنشوان بها طرب ويا زيد مما زدني من حديثك إنه حديث عجيب كله

أجل كله وقريب ودعني أستمتع بعينيك لحظة من ودعني أستمتع بعينيك لحظة بعد ما من منا.

أصموها ذات الغتا وأذلها وأذلها تواضع للناس

بين الرصافة والجسر عيون المها بين الرصافة والجسر

من حيث ندري ولا أدري. جلبنا الهوى من حيث ندري ولا أدري، فقلنا لنا نحن الأهلة إنما، وقلنا لنا نحن الأهلة.

حاضر حاضر حاضر لا وصل إلا بالخيال إلا ب إلا ب بالخيال الذي يسري.

حماد مزمار وكسابر سامعه مع حسن صوت وأخلاق تغازلون مع حسن صوت صوت صوت صوت مع حسن صوت وأخلاق أخلاق تغازلون إن كان للفن داود إن كان للفن داود داود فأنت له لعلية القوم تنشي وتنشد.

القوم تنشي وتنشد. لوليت القوم تنشي وتنشد، قامت ردانة في أبهى ملابسها، في أبهى ملابسها تحيو دم

0: هذا بشير نوت الشيخ الشيخ محمد العاصي.
1: غامت ردانة في أبهى ملابسها تحيي عهودا، تحيي عهودا مضت لمن

تجعلين ليلة يا مثل اصفرار يا مثل اصفرار يا مولانا ذاك ليلة ليلة ذاك ليلة ليلة ليلة عقب حر النار يا مولانا ذاك ليلة ليلة ليلة.

ديار وظار وازداد لهبه في القلب كالنار وازداد لهبه في القلب كالنار وازداد لهبه في القلب كالنار ودام تغربي عن الأهل مدة عن الأهل مدة وعاش

وعشرتون ناسا والناس أغداروا أغذني حماد بالله والغنى أغاثني حماد بالله والغنى بنطق لذيذ والعود والعود قتار بنطق لذيذ والعود قتار بيان ليته يدري بأن

ما اخشى من حزن واكدار ويبعدوا ما اخشى من حزن واكدار ما يخشى من حزن واكدار اكدار من حزن واكدار ما يخشى من حزن من حزن من حزن واكدار.

انا اياما وازمانا صوت مزماري سلام مقاطبة صوت الوتري سلام مقاطبة فاشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا اشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا في اجتماعهما معنى لسامعه أحرى إذا كنت في الرباط نشويان في اجتماعه ما معنى لسامعه أحرى إذا كنت في الرباط نشوانا أحرى إذا كنت في الرباط

0: صدر نفيس لحمي سقبل تريسة متم كل لحمي سقبل تريسة ما قبل تريسة متم كل لحمي يايسة ما قبل تريسة قبلت لسا ما تم كل دهمسة قبلت لسا قبلت لسا ما تم كل دهمسة قبلت لسا قبلت لسا ما تم كل دهمسة قبلت لسا
1: Iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga, iwaiga

وكنت ساعة ما لقاكم كنت ساعة ما لقاكم مع التداخل في الضيق تنتق الصبح معاكم والتمليك التنتيق والتمليك التنتيق يويقى

أنا سعر اللام معك وقت الضيق أنا أضل فتن مسامة يا الريم ويا الفريق يا الريم ويا الفريق يويق يويق يويق يويق.

Ouais, من مولانا نصرك، من مولانا نصرك، مخصوص التفدي ويقل. أطاك مولانا نصرك، وطاق زاد أخت شقيقة، وطاق زاد أخت شقيقة. ايوه يقل.

ولا قبل كامل بواي كذب عليا كذب عليا عليك بواه هدن هدن هدت هدن لاقب ذا كامل بواي كذب عليا عليك ذنب بواه بواي كذب عليا

تضاعف وجديد بدت لي بالأمس بدت لي بالأمس مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي ولو أن اسمي سلاح على كشحة ولو أن اسمي سلاح على كشحة وما حول ذاك الكشح من

ملائكة الخمر يا منعت مني ملائكة ملائكة الخمر ملائكة الخمر بلى ونحن كنا

بعد ناصر في الليل والجدد العوافر بدانا نكنا لعذا بعد ناصر في الليل.

هم لمن من الجاع عنك سلم اللي بعد ليه عنك سلم اللي بعد ليه يا مان عنك قري اني ما نفارش مكرو المان وعنا قرن اني ماني بارش مكروه نبقي ابويا تنمدي وبقدره عندي وبقره غير التريات فبي حمد من الى جبره يرخي تريا عمجية في خديجة حق اللي في صدره خديجة مراسي في مشيه بتنعيت وانا وظهرون صغر ومغور لي ومغور لي اما مغور لي من كبرو صغر ومغور لي ومغور لي من كبرو ونعيت عن ممشان عالم ولا انا غيرانا انا ما اعرف في يا خيانة حمل من الى قهرو بطل شر مولانا مولانا يكفيني شر بطل شر مولانا

الإمام رسل لي بكلام الشوفة العام ومن عام من عام الأول يرسل بيه ولا دامع لي لا يامس واليوم وانا قاعد زمان ولام وانا قاعد زمان ولام بيا باطل لم ولليوم الإمام اللي هو الإمام وأنا ما مو ملامتهم علاه يفعل شي الإمام ما فعل بقفة الإمام علاه يفعل شي الإمام من إمام ما فعل بقفة الإمام

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: غذاء ودواء.
2: هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن هناك طرقا سهلة وبسيطة لتعزيز فيتامين د في فصل الشتاء؟ طبعا هناك 6 فواكه جافة أو مكسرات صحية تناسبنا فيها في فصل الشتاء البارد حيث تقل الشمس. سنتقاسم معكم بإذن المولى معلومات طبية علمية في الموضوع، فابقوا معنا مشكورين ومشكورات. من المعلوم أخي المستمع أختي المستمع أن الجسم ينتج فيتامين د عندما يحول ضوء الشمس المباشر مادة كيميائية في الجلد إلى شكل نشط من الفيتامين. كيف تعرفوا جميع فصل الشتاء لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتنا من إنتاج فيتامين د، وبذلك يكون هناك حاجة إلى زيادة تناول فيتامين أشعة الشمس الضروري يكننا نحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية. تقول أخصائية التغذية ريما باتل في موقع مترو: يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة اللي يلتنا نستهلكها على مدار السنة، ولكن فصل الشتاء بشكل خاص كيكون من الشائع الإصابة بنقص، وهذا لأن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د في الجسم، وبين أكتوبر وأبريل فإن الأشعة فوق البنفسجية كيف تعرفوا جميع ما كتكونش قوية بما يكفي لإنتاجه. ما سبق ذكر مستمعين الأعزاء عبر راديو إذاعة الداخل يعني أننا أكثر عرضة للشعور بالألم والإصابة بنزلات البرد الزكام والشعور بالسوء بشكل عام. والسؤال اللي أكيد كيتبادر الأذهان: أشنهو العمل يكننا نحصلوا على فيتامين د في فصل الشتاء لكي يقل فيه ضوء أو شعاع الشمس باعتباره من أهم مصادره؟ أول شيء أخي المستمع أختي المستمعة ونظامك الغذائي، فمن المهم جدا أن يكون لديك نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والمعادن، ولكن الأهم بشكل خاص أننا نحصل على بعض فيتامين د الإضافي في وجباتنا وبالخصوص في فصل الشتاء. وكتوصي الأخصائية ريما بتناول الأسماك الدهنية كيف السردين والطون والسلمون أو الصول والمكريل ولو مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع. وكتضيف لعتكتك السمك أو الحوت فإن الأطعمة الأخرى كيف البيض وتوفر فيتامين د، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المدعمة مثل بدائل الحليب النباتية وبالخصوص بعض الحبوب. وكيف تعرفوا جميع فحايين كثيرة كينصحونا الأطباء بتناول مكملات الغذائية، وهناك تجدر الإشارة أنه ليس هناك أي ضرر كيقولوا الأطباء في تناول مكملات الغذائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بفيتامين دال. وطبعا تبقى دائما استشارة الطبيب أمر ضروري، لأنه هو كيعطينا الجرعة وأوقات التناول. هذا علاه كيف كنرددوا باستمرار في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء، كنوصيو دائما باستشارة الطبيب يكنه يحدد الجرعة المناسبة، لأن كيف تعرفوا جميع الإفراط في تناول فيتامين دال يقد يؤدي إلى أضرار كتشمل الغثيان وضعف العضلات والجفاف، وحتى لا قدر الله حصوات الكلى. فنستحضروا المثل الكنز في مجال الصحة، الوقاية خير من العلاج. وكينصحونا الأطباء الأخصائيون أننا نقضي وقتنا خارج البيت، لأنه كيف تعرفوا أن آخر شيء يريد أي واحد منا القيام به عندما يكون الطقس باردا هو الخروج إلى الهواء الطلق، كي يقلدك الخروج لأنك كل حال صمر. لكن الأطباء كيوصوا بإلحاح أننا نتعرضوا لضوء النهار ولو 15 دقيقة يوميا، يكن نحصل على فيتامين دال بشكل طبيعي. وكيف كتقول طبيبة ريما، ارتدي قبعتك ومعطف المطر اللي عاد في السحاب واذهب في نزهة سريعة، وهذا عنده معناه إذا بالصحة والراحة والعافية والسلامة.
1: غذاء ودواء.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ساعات الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.

0: قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: صحتك في الصيف.
4: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
3: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير باسمكم جميعا مستمعي الأفاضل، أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك وسهلا معنا اليوم الأستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربة الشمس. إذن الأستاذة فوزية مرحبا بك وسهلا معنا اليوم، بغينا نتكلم المستمع الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من يعني أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن نيت دابا رحنا في فصل الصيف، كترتفع درجة الحرارة. هادو غير لهاد الأيام راه كانت كما عرفتي
0: نعم.
1: مدام دوشا كانت واحد
0: موجة الحرارة،
1: موجة
0: نعم.
1: الحرارة
0: عرفت بلادنا.
1: نعم، إذا هادي مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بان فصل الصيف كتكون فيه العطله، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ او المسابح او للتنزه مع افراد العائله، وبان يعني الاشعه ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هاد المجموعة ديال مثلا الأطفال أو كبار السن أو الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا بحال
0: السائقين،
1: بحال مثلا
0: مستعملي
1: عمال البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطة،
0: نعم.
1: يعني كيقضيو واحد الوقت كبير وهما تحت أشعة الشمس. لذا وجب يعني تقديم هاد النصائح للحماية من الأضرار ديالها.
0: نعم، عمال الضيعات أيضا، نعم
1: نعم، يعني مجموعة من المهنيين
0: في
1: اللي كيمارسوا المهن ديالهم يعني في الهواء
0: تحت أشعة الشمس.
1: تحت
0: نعم.
1: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة.
0: نعم.
1: إلا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين العشرة حتى لديك الثلاثة الربعة العشية، هاد الفترة يعني
0: حرجة.
1: كتكون أشعة الشمس فيها يعني مضرة أكثر. كنصحوا كذلك مثلا بالنسبة للأطفال اللي هما يا قل من 6 شهور، بيبي عنده قل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره ما يخرج. اما الاطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبه للملابس تكون شويه مهويه

0: وتكون ديال القطن، لان القطن كيشرب العرق
1: نعم
0: او الخيط، يتجنبوا ما امكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقه. وحتى اللون يا مدام دوشا،
1: نعم
0: اللون ديال الملابس
1: عنده
0: هو
1: دور مهم.
0: كيلعب دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي كتكون
1: الغامغة.
0: غامقه بحال الكحل ولا
1: نعم
0: الماغه كيمتص الاشعه. دونك من الاحسن ناخذ لهم الوينات اللي تكون يعني فاتحه، وعاد تكون كما قلت لك مهويه. وبالنسبه للاطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسوا يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
1: هش
0: رشيف
1: مثلا.
0: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب. اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا، يكون عنده بالكمام ديالو والسريول يكون هابط حتى لتحت. ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، كي دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق كي بزاف.
1: نعم
0: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
1: يجب
0: خصنا
1: تعويضه.
0: نعوضوه.
1: نعم

0: متقطع مثلا واحد ليترونس ولا جوجيترو متقطعة
1: طول الساعة
0: على
1: ساعة
0: طول النهار.
1: النهار نعم.
0: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديروه
1: كيوقع فيه الجميع بطريقة
0: الجميع،
1: هذه
0: أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك
1: ما
0: المثل
1: حسش
0: ديالنا
1: بالعطش
0: حرك الماء يبان العطشان.
1: نعم.
0: ما خصناش حتى نحسوا بالعطش، لأن كيقول لأن نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامة أنه حس بالعطش يعني راه واقف عليه، وما خص نورمالمون سابق للإنسان يجي العطش
1: الشرب
0: يتم
1: لازم
0: يشرب من الماء كما قلت لك، لأن فصل الصيف وأشعة الشمس والإنسان كيتحرك دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضو ديك
1: السوائل اللي مشات نعم
0: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
1: نعم هذا مشكل آخر مالي نعم
0: باش ما
1: يجب
0: نطيح
1: أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل يعني ضروري ربما يتعامل واحد
0: هادو مش
1: عنها
0: أضرار،
1: بسيطة ولكن هي مضرة في نفس
0: مضرة
1: نعم مضرة
0: بزاف
1: جدا نعم
0: الاجتفاف، يعني الانسان تا كي صافي كي ديزيتغطا الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخذ عصير ديال الفاكهة أو ياخذ فاكهة نيشان يعني ياكل ان فخوي، الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما أمكن الإنسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في فصل
1: ثقيلة نعم
0: الصيف لأنها كتعب الجسم كتعبو، دونك نحاول ناخدو سليضات داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو باش كنجتنبو الاجتفاف، ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره،
1: مباشرة نعم
0: نقلبوا على الظليله مره مره
1: نعم
0: الانسان ياخذ ديك
1: استعمال

0: المسنين، يعني هادو يعني دغيا كتبان عليهم الآثار أو الأضرار
1: الشمس،
0: ديال
1: أشعة الشمس.
0: حرارة الشمس أو أشعة الشمس، بحالهم بحال الأطفال، لأن الجسم ديالهم يعني في هذيك الفترة من السن كيكون صافي،
1: مناعته
0: ضعاف،
1: قليلة.
0: مناعة قليلة، حتى الأعضاء الحيوية ما كتكونش خدامة كيف الإنسان ملي كيكون باقي شوية صغير وعنده الجهد. يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الأطفال. وهنا نبغي نشير مدام دوشا بالنسبة لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباته الشمس، ضرباته للراس، هنا ما فيها بال.

0: مثلا كيضرر
1: الراس
0: راسو،
1: نعم
0: كيشعر بواحد بحال السخفة، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا كي غيبدا يغيب،
1: نعم
0: ها ضعف التركيز، وعاد
1: شعر
0: كيقول لك
1: بالصداع
0: انا
1: نعم
0: بجي بحال التقيا، بحال اللي باغي يتقيا.

0: إذا أعود بكم مستمعي الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشنو هي أضرارها، الآن اللي نمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه، هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شنو هو كان هذا صحيح والله أعلم؟ نعم، مفيد
1: نعم
0: ولا غير مفيد؟
1: للأسف
0: نعم
1: للأسف الأخت دوشة
0: هو
1: أنه
0: صحيح،
1: يعني
0: لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟ نعم
1: هو
0: هو
1: غير مفيد
0: موجود كاين.
1: للأسف.
0: نعم
1: داكشي يعني كما كنعرفوا انه الشباب في فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون
0: نعم
1: ديالهم، كنقولوا حنا خصو يبغي يتبرونزا كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقة يعني لتغيير الروتين ديال طول السنة، وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان. وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف، وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في بدايه الحلقه انه يعني اذا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصبح حتى لديك 3 د العشيه، هذه مزيانه. الا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي يمشي من 3 الفوق،
0: للفوق.
1: لان هنا كتكون اشعه الشمس عموديه، داك دوك لي
0: الغيون ديالها
1: جيلترافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
0: اتجاه مثلا مائل ولا
1: لا
0: نعم
1: فوالا كيكونوا يعني عموديين، وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد. الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم اخذ داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل،
0: نعم
1: ودونك وقع له داك الحروق. ويلا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الاشعه الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك كيؤدي الى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
0: سبحان الله، هو ان شاء الله ان شاء الله
1: نطلبوا من
0: المسلمين.
1: ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال

0: لانك تعاون على لا فيكساسيون، يعني داك الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد الغموله. يعني الشمس راهي عندها
1: ضروريه بكل تاكيد. نعم
0: في الكون يعني، وفي الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاوتاني خصنا نعرفوا الاضرار ديالها ونحاولوا نتجنبهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين ونمشي غير في ديك الشميشه من الربعه للعشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي. نعم. ما نجيش في يوم ولا يومين نقلب على داك اللون باش هذا لا،
1: لانه هذا الاشكال يوقع حتى في البيسين، من يمشيو الاطفال مثلا يرجعوا لك جلد
0: لان النهار كله. نعم. دابا كيمشي بنادم في الصباح.
1: نعم. ما يرجعش
0: والدراري كيدخلوا لابيسين
1: الكثير. نعم.
0: ما كيخرجش من لابيسين. نعم. وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا هذا غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في لابيسين كتوصل له اشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح وما كيجي حتى لديك السبعه د العشيه، دونك يجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
1: تحرقوا. صحيح.
0: دونك ما الا ممكن
1: على الاطفال هذا المشكل
0: للاسف. نعم. خص داكشي تدريجي. نعم. وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان. وكنكونوا يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحه ديالنا.
1: وهون يجي دور الواقي يعني الشمس،
0: هذاك مهم ضروري. يعني كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكيت، يدير هذاك الباراسول، ويدير ذاك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا. وعاد كاين ذاك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو كيحمي. غير كيخصنا نحترموا ذاك النوتيس اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين كيخصنا عاوتاني التجديد ديالو. دونك حتى هو كيحمي
1: يعني في درجات مولي حسب الاطفال الثقال من الكبار.
0: كيكون ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترونش داج. وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه الاستعمال. الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه.
1: نعم.
0: ولكن الاطفال ما كنديروه لهمش يعني، ولكن حتى هما محتاجين.
1: نعم.
0: لان البشره ديالهم رهيفه وحساسه. دونك كيوقع لهم دوك الحروقات كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالجش كيولي متعفن.
1: نعم.
0: وكيؤدي الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني.
1: نعم.
0: العاديه وبنادم باقي محن مع داك الوجه ولا ولا الجسم ديالو
1: اللي تعرض لهذا الحروق.
0: دونك كما قلنا دونك الكاسكيت، المظله، داك ليكرون توتال، شرب الماء، الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الاشعه الشمس عموديه، وبيان سور سميتو نحاولوا ما امكن التغذيه تكون خفيفه، ما يكونش زعما تغذيه ثقيله لان تتعب الجسم.
1: وقت البرنامج غادي انتهى، نتمنى ان شاء الله نستضيفك في حلقه قادمه
0: ان شاء الله.
1: الاخت فوزيه فشار، نشكرك على تجاوبك الدائم معنا. دمتم في رعايه الله وحفظه اعزائي المستمعين اعزائي المستمعات، الى ان نلتقي بكم في حلقه قادمه.
2: صحتك في الصيف.
1: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه، احسن فرجه.
1: تابعوا اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM.

sozinho.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
3: جمرة قادية الصغير والكبير والول، أرفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة التاسعة.
6: على اللغيدة، علاش شقيتي راسك؟ واه راني مزروب، أنا جيت غير نشوفك واحد الربع ساعة ونمشي.
7: يشوفك الخير. لا واه حشومة سي قاسم، كويس داتاي، شرب وسير، خذ بسم الله.
6: شكرا لالا. قولي لي واحد هشام هنا ولا خارج؟
7: وقيلة باقي ناعس، نعيط عليه؟
6: لا لا لا لا ماشي مهم، حتى يفيق وخبري.
7: راه هو غير دايخ ومدوخني معاه، كيف اليوم كيف غدا. ما عرفت هاد الشباب اليوم علاش تالفين، ندردب لهم الحساب وما حاسين حتى بقرام المسؤولية. الله يحفظهم.
6: هاد الموضوع على اللغيتها ماشي غير وحدك كأم شغلك بالك، عادات لا يحصم الأمهات كيعانيو مع أبنائهم أنواع كثيرة من المشاكل، عدم التربية، عدم التعليم الكافي، المشاكل الأسروية، المعاناة الاجتماعية، عدم الشغل، السياسة التوجه مفروضة، وزيد وزيد وزيد.
7: هي واش غادي نقول لك السي قاسم، إلا التربية ربينا وقرينا وكسينا والله عالم علينا شحال ضحينا باش يخرجوا وليداتنا كيف بغينا. العجب هذا، الإنسان ما محروم حتى من شي حاجة، كل شيء موفر ليه وهو غادي في العمية د الأيام.
6: إيوا على هذا الحساب واجب كدرتيه، ولكن الواجبات الأخرى الخارجة على الإرادة ديالك واللي هي المسؤولية الناس الآخرين، تما كاين الخلل. المسؤولية ما كتكون شيء على حساب أو على عاتق الوالدين بوحدهم، وما كتحد شيء داخل الأسرة فقط، وإنما كاين أطراف أخرى معنية بالأمر وهما اللي كيتحملوا الشطر الثاني من المسؤولية.
7: إي والله يهديهم، كيف كيعشقوا يشوفوا وليداتهم يشوفوا حتى وليداتنا. الله فوق الجميع وكيراقب الجميع، وسعدات كفاعل الخير. هذا الشيء اللي غنقول لك السي قاسم.
6: إيوا نتمنوا الخير إن شاء الله، وأنا متفائل ما غادي يكون غير الخير من هنا القدام. على كل حال، الطلب اللي كنتي طلبتي مني بخصوص ولدك هشام راني نفذته، ومبروك عليه الخدمة.
7: سي قاسم،
6: الشهر الجاي بحول الله يوجد راسو للعمل، ايوا ويتحزم باش يخدم مستقبله. راني لقيت له في الشركة ديال التأمين فين يشتغل، خاصو غير يوقد راسو وما يخصو خير.
7: فرحتيني لالي، غطيك علينا، كيف فرحتيني في هاد الساعة، بغيت ربي يفرحك بالشي اللي كتمنى. زيدك اتاي سي قاسم، عرفتي دابا رانا كنحس بهذا الرياض حاجة ولا يتمثل ولا قدامي جنة.
6: ايوا غير الله يجيبنا في الصواب على اللغيتة، مازال ان شاء الله غادي تفرحي اكثر، كل شيء عند الله قريب
7: ان شاء الله.
8: اش غادي نقول لك هالشومه التربيه

0: ديالك هذيك مفشاها بلاقياس، تلقى لها السراح تخرج وقت ما بغات وتدخل وقت ما تشات بالسيف ما تفرعن.
1: اما انت تبارك الله عليك شهوة منك، حاسبها بحال الا ماشي بنتك. فين عمرك راقبتيها ولا دخلتي في شؤونها ولا اهتميتي بها؟
0: وقت ما هضرت معاها كتنضي ضدي، ملي كانت مازال صغيرة تفرق مع البنت، اعطي باتساع البنت، دخل سوق راسك اشدك البنت، شفت حتى عييت ادخل سوق راسي بالمعقول وخليتكم تعوموا بحالكم.
1: دابا البكامور الميت خسارة، قول لي اش نديرو وفتي عليا شي ري نتخلصو خلاص من هاد الشوهة.
0: شوها وسكتي، هادي زبلة اللي دارت بنتك، إهانة واحتقار وتحشمت الوجه. إذا ساقوا لينا الجيران الكبار خصنا نبدلوا المديرة.
1: دابا قول لي وكان شنو المعمول؟ اللي عطى الله عطاه وخليني عليك بلا بجيغ الدماغ.
0: إوا واش بغيتي نقول لك هالشومة؟ واش انت عارفة بعدا شكون سببها في هاد المصيبة ولا غير كتخربقي؟
1: ما كاينش من غيره، هشام ولد غيتا الحومة كلها كتعرفو كيخرج معاها.
0: قالتها لك هي؟
1: ما قالت لي والو، ولكن الناس قالوها ليا. مالهم بغاو يكذبوا عليه؟
0: وفين غادي يصدقوا الا ما كانش هو؟ نوضوا نتهموا الولد ونتحشموا مع والديه ونفضحوا راسنا بلا حتى شي نتيجه.
1: انا قلبي كيخبرني هو هو، ما كاينش شي حد من غيره.
0: هادشي هشوما ما فيش، قلبي كيخبرني فيه الدليل والبرهان. اذا انت عندك شي حجه بينيها على الاقل سوليها تعترف لك هي قبل ما نظلموا شي حد وصدقوا في العبد الدراري. اما الى غير الناس قالوا لك هذه هضره عيانه، كنضلوا نسمعوا العجب اللي ما عنده حتى علاقه بالحقيقه.
1: ايوا دابا الباب اللي حليته كتسدو.
0: معلوم نسدو، هي اللي عارفه مكونه وكتمثل، وحنا اللي مفروصنا ما يتعاود ندخلوا الفضول ونتهموا ولد الجيران. سوليها بعدا وقلق ليها، تعرفي شنو تحت راسها، وديك الساعة ندخل هاد السوق واللي ليها ليها.
2: فين غبرتي يا رانيا؟ ما خليت فين سولت عليك؟
3: فين بغيتيني نكون؟ في دارنا.
2: واه ما كتخرجيش كاع بالبرا؟
3: فين غادي نخرج؟ طلع ليا الخروج في راسي ودايخة، ما عرفت لما نسبق ولا ما نوخر.
2: إوا شنو باقي درتي؟
3: مشيت شفت الطبيب وقال لي بصح باللي حاملة.
2: إوا سميتها الوالدة ديالك سقط الأخبار ولا خبيتي عليها؟
3: قلتها ليها، وبحال هاد الأمور ما كتخباش، كتظهر من الشهر الأول.
2: الشهر الأول؟ كيف زعما؟ وفي الشهر الثاني كتبدا تنفخ الكرش ولا شنو؟
3: الله يخليك يا هشام، انت ما كتفهمش في هذا الموضوع بلا ما تبقى تسولني. ليس مو ترونكي سيل تو بلي.
2: ايوا وشنو الحل ديال هذه القضيه هذه دابا؟ وكيفاش زعما؟ وشنو منين نبداو على العصيده؟ ايوا واش غادي ندير انا ولا اش بغيتي ديري انت باش نعرفوا بعدا كيفاش؟ ولا ما عرفت كاش بغيتي بنادم؟
3: مكتب الله راه تصرف، ما عندي ما ندير لا انا ولا انت.
2: عرفنا مكتب الله. ودابا هذاك الشيء اللي فكرش كشنو زعما؟
3: شنو اللي شنو ما عرفتكش بغيتي تقول، والضحك لام كي سوا ان بو كليغ.
2: دابا انت رانيا واش بغيتي نتزوج ولا عندك شي فكره اخرى ما سيق ليها انا الخبر؟
3: انا ما كنفكر لا في زواج ولا في غيره الصراحه، هي هادي.
2: وعلاش؟ وشنو المانع حتى ما نتزوجوا؟
3: المانع ياك عاد داك النهار قلتي لي امك واقفه ضدك وقالت لك تخدم هو الاول وزيد على الله شنو قالت لك عليا انا؟ واش حاملني بعدا ولا ما مسوقاش لي الخبر؟
2: انت الله يهديك امي، ماشي شغلها هذاك، انا راه قد براسي.
3: راه الزواج هذا سي هشام ماشي التفليه. قد براسي؟ كيفاش قد براسك؟ اول حاجه بعدا ما خدامش، كيف غادي دير تقد براسك وتقد بيا؟ واش كتعرفش كتخرج على فمك؟ وبيان تو بارل كوم سا سكو تو لينا اوكان سينيفيكاسيون.
2: ادري بعدا بالعربيه راكونا كنعرفوا الفرنسويه ولكن ما كنحملنا نهضر بها. ديموا دابا انا اشنو؟ وقولي لي
3: دابا انا ما عندي ما نقول لك، مشاكلي غادي نتكلف بها.
2: وانا
3: مالك انت؟
2: كيفاش مالي انا؟ وراه هذا الموضوع انا راه داخل فيه.

0: لا ما دخلتيش.
1: خرج هشام هذا الموضوع، انا قد دبش غالي صافي. ارتحيتي؟ هذا الشيء اللي بغيتي تسمع؟
0: ايوا مزيان وحتى هذا حل. انا يروح ليا
1: فرقتي هذوك الدعوات يا جلال؟
2: فرقتهم بالصبغير يجيهم ماليهم. هذه هي المناسبة في نطرقوا المسامر.
3: هذه علاش المسامر؟ عييتي ما تطرق في المسامر.
2: دابا تشوفي يا سميرة، دابا تشوفي، راني عرضت على مدير قدو قد الشبل، مدير شركة ديال الاستثمار قدها قد السخط، ومدير آخر ديال شركة صناعات الآلات وقطاع الغيار الإلكترونية، عاد واحد الرئيس مدير عام ديال شركة التنقيب والبحوث المعدنية والجيولوجية والنفطية، مع صاحبه اللي هو رئيس مصالح المواد الكيماوية لتفعيل التفجيرات النووية الدفاعية.
3: ومالك أخويا، بغيتي تحارب؟
2: معلومة سميرة، بغيت نحارب الفقر والميزارية والبطالة فشانة، بغيت نحارب المعاناة والفراغ اللي كي يأكلوا من جهدي نهار على نهار، بغيت نحارب التعازة والغمة وضيق الحال فاش كان تخبط، بغيت ننتصر خلاص على هاد الأزمة المعيشية اللي كان عيشوها بزوج، ونرفع راية المستقبل المشرق الزاهر. وباي باي التشميرة والتكوشيرة والطرطير، كيف كتقولي لي ديما أنا راجل عيان ومطرطر مطرطر وعيان. ومرحبا بالزهيرة والترفيحة، وراك نعمة ليلة للتبريعة والشبعة والتقرديعة، وداعا للجوع والجعيف. الله يحفظنا من شي تقرديعة، ويسلك بينا البر الأمان وطريق السلام، ويبعد علينا شوكة العديان. يا رحيم يا رحمن، وبه وجب الإعلان والسلام.
3: تبارك الله عليك، هادشي كله بغيتي ديرو؟ ايوا سيدي، ملي انت محمس هاد الحماس باش تحقق هاد الرغبات، ما عليا غير نوقف بجنبك من اليوم، من دابا، من هاد اللحظه فاش حنا انت تخطب وانا نصفق، انت تخطب وانا نصفق، اما ربحه ولا ذبحه.
2: ايوا هكاك. وبهاد المناسبه راني دبرت لك على السيده اللي غتدبر لينا على البنيته اللي بغيتي تبناي.
3: بصح يا جلال، كتكلم بالمعقول انت؟
2: ايوا بلا زربه، بلا زربه، العجلة راه من الشيطان. يدوز السابع ديال بنت اختك ليلى، وديك الساعة ربي كبير غادي نخبرك بالجديد.
3: إلا درتي هادي يا جلال، غادي نزيد نصفق ليك ونزغرت عليك.
2: هي احنا كنلعبو، انا عسي على جنب الراحة. دابا تشوفي جلال علاش قاد. ايوا طلعي طلعي طلعي بعد داكشي بركة ديال الفلوس، من داكشي اللي قبضتي من حقك في الزيتون، ودخلي سوق راسك وديها في صحتك، ونقصي من النقير ديالك شوية، وخليني نتصرف. هاد الرياض غادي يتنور بمجيء هاد الشخصيات.
1: عمدرا فريد، دعوات كلهم تفرقوا؟ حبيبة ما نسيتي حتى واحد ياك؟
4: ابدا ابدا ليلى، كل شي في امان الله، بقى لي غير القزال باش نخبره حتى هو باش يجي بكري قبل ما يجيو السربايه وتعمر علينا الدنيا. قولي لي يا ليلى، ياك ما تقلقت الوالده ديالك داك النهار؟
1: علاش غادي تقلق؟
4: لا غير ملي ناقشناها في مشروع الفيرما وعفينا عمك من المشاركة، أنا شخصيا راني كنت معها صريح باش ماشي حتى نبداو نطيحو معها في شي مشكل. فهمتيني يا ليلى؟
1: فهمت فريد، أنا ما قالتي والو من ذاك النهار، وبالنسبة ليها الأمور كانت واضحة، وانت راك شرحتي بالتفصيل جوهر الموضوع.
4: إيوا قالت لينا بلاتي نستشر مع عمك قاسم. ما معنى هذا الكلام؟
1: أسيدي خليها تستشر، ياك انت مليتي عليها شروطك نتسناو جوابها. اتفقت معانا 100% على الشيء اللي مخطط ليه انت، ما بقى حتى مشكل. ولا كانت كتشوف ولا بد عمي يدخل في المشروع؟
4: عمك ليلى بكل صراحه ما مؤهلش لبحال هاد النوع المشاريع.
1: خليني بعدا غير نكمل لك. ولا كان غادي يعاون ماديا؟
4: راه ديك المعاونه ماديا هي اللي غادي تخلينا مرتبطين به. ثم رئيس الوكاله حكيت لك عليه، انت والوالده هو المدعم الاساسي في هاد العمليه، وخدمتو هذيك وكيف فهم فيها أكثر ما غادي يفهم فيها عمك. فهميني يا ليلى، فهميني عفاك، باش نكونوا متفقين على كلمة واحدة.
1: أنا فريد متفقة معاك، واش انت باقي شك في هذا الشيء؟
4: إيوا سبحان الله، تجيك الغير على عمك. أنا كنتكلم معك منطقيا مهنيا تجاريا، بعيد كل البعد عن العاطفة والقرابة العائلية يا ليلى.
1: كن هاني يا سيدي، من جهتي أنا ما تسالني غير نكون موافقة على كل كلمة قلتيها وكل رأي تقدمتي به. المهم دابا غادي تقول لي مازال ما اقترحتيش عليا السميه ديال البنوته الحبوبه ديالنا.
4: الله يا لاله، راني قلت لك

0: هبة.
1: هبة؟ وعلاش ماشي هاجر؟
0: هاجر؟ يا سلام، وحتى هاجر سمية ونعم. نديروا القرعة إذن، أوكي؟
1: أوكي. يلا يلا همي سربي راسك، وانتي مازال ما لبستي.
2: وعلى حنا فاين زرباني بلاتي عليا؟
1: كنتي من قبيلة توجدي راسك، الناس كيتسناونا.
2: وانا مالي ومال الناس، ياك الناس قاعدين ناشطين فرحانين والجوق خدام، بلاتي عليا بعدا نكحل عيني راه كياكلوني.
1: ايوا لبسي لبسي حوايجك امي، هو الاول عاد كحلي.
2: فين هو بعدا العكره غيتا؟ ندوزو على شواربي شويه. ويلي كنحس بيهم ناشفين.
1: ويلي امي علاه انت قد العكر؟ ديري ديري غير رويحه بركه عليك.
2: وعاد الشعر نعريه ولا نخلي فوق منه هاد الدره؟
1: خلاص عرمه ديال الدرور عندك وتخليه عريان، غادي يضربك البرد وتروحي وانت موالفه بالدره. هاك هاك لبسي هاد القفطان سخون بعدا شويه.
2: ايوا بعدا اعطيني الى عندك شي كريب ندهن بيه وجهي، بغيت غير نحسن هاد الزغيبات اللي نابتي ليا هنا في حياتي بحال شي راجل وانت مزرباني.
1: وغير خليهم امي باش ضايقوا عليك. خلاص
2: واش من سميه بعدا اللي اختاريتو البنت؟ كاع ما فراسي
1: اختارينا زوج سميات، هاجر وهيبه، حيت درنا القرعه خرجت لينا هاجر ولكن امها عجبتها هيبه.
2: ايوا وجبتو بعدا قناوه ولا غير داك الجوق النايح ديالكم؟
1: جبنا قناوه وعيساوه باش تكوني على خاطرك، غير سربي راسك.
2: انا مسربيه.

أنتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، أحمد الناجي، ماريا صادق، المحجوب الراجي، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، عبد الكبير الرقاقنة، إكرام البصري، سناء محي الدين، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: hecho como ahora.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، أسعدتم أوقاتا وحييتم أهلا إلى عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية التي تعنى بأدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. واسمحوا لي بداية أن أتوقف عند مستمع من قارتنا السمراء اسمه تيرنو سليمان تونكارا من دولة غينيا. شكل مفاجأة صار بمشاركته، وهو شغوف بتعلم اللغة العربية وحريص على تلقينها لغير الناطقين بها من بني جلدته الغينيين. والجميل مستمعين أنه بدأ مشاركته بحصيلة بحث قاموسي قام به، طبعا هو مجهود فردي منه، وهو يغوص في معاني ودلالات كلمة البحر، فأدرج المعلومة اللغوية التالية:
3: اسمي سليمان من دولة غينيا. من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويخلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو.
2: إذن من خلال تسجيله أعيد ما قاله، لأن ربما نطقه قد لا يستوعبه البعض. إذن يقول: من معاني البحر في اللغة الماء الواسع الكثير ويغلب فيه الملح، والبحر من الرجال الواسع المعروف، والبحر معناه كذلك الواسع العلم، والبحر من الخيل الواسع الجري الشديد العدو. وأضاف أو يضيف أو أضيف لما تفضل به ممنونا المستمع الغيني الكريم سليمان أن حروف كلمة بحر الباء والحاء والراء تحمل معاني الرحابة، ومنه كلمة رحب. ولم يتوقف هذا المستمع الغيني عاشق لغة الضاد عند هذا الحد الجانب المعرفي، بل تخطاه للحديث عن أهمية البحر قائلا:
3: سعيد مجددا، أنا سليمان من غينيا، أن أشارك في برنامجي من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقسم معكم هذه المعلومات. البحار المجسمات واسعة من المياه، والمالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر القزوين، والبحر الميت الذي يصنف ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.
2: إذن قال في تسجيله سعيد مجددا: أنا سليمان، أن أشارك في برنامج من أدب البحر، وأسعد لأني سأتقاسم معكم هذه المعلومات. البحار مجسمات واسعة من المياه المالحة تحاط باليابسة، ويمكن للبحر أن يكون جزءا من المحيط ومتصلا به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي يصنف من ضمن البحيرات المالحة، وأهمية البحر في إنتاج الأكسجين للحياة.

إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام، بعد هذه الوقفة نعود لزوارقنا ونفتح أشرعتنا محركين مجاديفنا في اتجاه عوالم جديدة من أدب البحر، مخصصين موضوع حلقة اليوم للحديث عن تيمة البحر في الرواية الخليجية.

إن توظيف تيمة البحر في المنجز الروائي الخليجي موضوع يستحق أن تفرد لمقاربته هذه الحلقة، بعد أن تناولنا عدة مواضيع شملت مجالات عدة وتم تناولها من عدة زوايا. لقد تجلى البحر بحضوره الفعلي في الروايات الخليجية، حيث اتخذ الحضور الواقعي في رسم أبعاده الدلالية الواقعية، وأثر هذا الحضور على مصائر الشخصيات ثم اتخاذ حضوره المجازي بأبعاده الدلالية المجازية حين انزاح من الحيز الجغرافي إلى صور أخرى وتأثيره على مكونات النص الروائي. إن للمكان حضورا مميزا في الرواية، ليس على جمالياتها فحسب، بل يكمن أثره على سلوكيات شخوصهم وعواطفهم وأفكارهم وأمالهم. والفضاء البحري من الفضاءات الخصبة التي استثمرت في النصوص الروائية الحديثة، حيث استهوى البحر الكثير منهم لكتابة تجاربهم، من بينهم كتاب الرواية الخليجية. فعلا مستمعين الكرام، الإنسان الخليجي منذ زمن سحيق وجد البحر صديقا ورفيقا، فشق غماره وغزاه صيادا وربانا وفاتحا ومغامرا إلى آفاق الدنيا. من هنا بدأت الروايات الخليجية تتجه إلى البحر وتتخذه تيمة لمنجزاتها السردية.

مشكورا شكرا خالصا. توصل البرنامج من الكاتب الروائي الأديب نور الدين اليعقوبي بتسجيل صوتي ضمنه رأيه في موضوع المنجز الروائي الخليجي يقول فيه:

سافر بنا الفكر والعوالم إلى عالم الأعماق، إلى عالم البحار، إلى عالم البحر بجماله، بجمالياته، بموجه، بتلاطم الأمواج، بحركة المد والجزر المتسارعة التي لا تنقضي ولا تنتهي، لنغوص في صحراء يمتزج فيها البحر بالرمال، في فكر يعج بالأفكار، في فكر ينبئ بجميل اللؤلؤ والأشعار، في فكر كله فيض، كله أمل، كله شوق، كله سعي وراء الرزق، في جلب الأفكار والمعاني والدلالات. أعزائنا المستمعين، في حلقتنا نتحدث عن البحر في الرواية الخليجية، حيث يمثل البحر واقعا ملموسا ورمزا عميقا، يجسد دورا محوريا كبيئة للرزق والصيد واللؤلؤ، وكفضاء رحب للسفر والرحلة البحرية، كما يكتسب دلالات رمزية تتراوح بين اليأس والأمل والحياة والموت، ويعد أيضا مسرحا للأحداث الدرامية ومرآة تعكس حياة الشخصيات وصراعاتها مع الطبيعة والمجتمع، ويساهم في بناء الهوية الثقافية للخليج العربي. كلمح البصر والرمال تجلو جوانب البحر، فتظهر البريق كما تظهر العيون جمالا، فيه خلجان وشطان، فالبؤبؤ الأسود محاط ببياض يزيد العين جمالا كلما كبرت واتسعت الحواجب، كلما كانت كثيفة إلا وزادت العيون جمالا، كما البحر كلما امتدت الرمال من حوله كلما تركز عليه المعنى وزادت قيمته، لأن البحر أساس فكر وأساس معنى وأساس حضارة إنسانية، هي حضارة تتجلى بجمالياتها في فكر الإنسان في واقعه، وتجسد حياة أفضل يسعى الإنسان لتحقيقها. البحر حاضر وواقعي، حاضر واقعي ومادي، وهو مصدر للرزق، حيث يظهر في الرواية الخليجية كحاضنة لمهن تقليدية مثل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، وهي مهن شكلت أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. البحر بيئة للعلاقات، حيث يعد مكانا للقاءات بين العشاق وتجربة المشاعر الرومانسية، كما يمثل متنفسا للسفر والاستجمام والتأمل، كما أنه مصدر للكوارث، إذ في المقابل يصور البحر كقوة هائلة تستطيع أن تجلب العواصف والأنواء المزعجة، وهو ما يدل على خطورة البحر ورمزيته للموت أو التجدد. البحر رمز للخصب، رمز للجود، رمز للعطاء، ورمز ودلالة للحياة والخصوبة، حيث يرتبط الماء في الروايات بالوجود، ويعد أصل الحياة، حيث يمثل الماء سر الوجود والمنبع الأساسي للإلهام والتنوع، وما يرتبطه بالولادة الجديدة للإبداع. البحر رمز للحرية والانعتاق، حيث يشكل فضاء مفتوحا وجسدا للتحرر من قسوة الحياة الاستهلاكية وضغوطها، حيث يعيد بناء الإنسان كائنا حرا ومتحررا من الاغتراب وفقا لجنوب العربي، ومرآة أيضا للصراعات البشرية من خلال جدلية العلاقة بين المكان والشخصيات، حيث يظهر البحر الصراعات الداخلية والخارجية للشخصيات، ويمثل تحديا يواجهونه بصبر ومقاومة، لأنه كناية على اضطراب المشاعر وهيجان الأمواج وهيجان العواطف الإنسانية، لكنه يعد أيضا رمزا لبناء الهوية. فالذاكرة الجماعية

حيث تساهم الروايات الخليجية في تقديم أنماط خطابية حديثة للماء تختلف عن النصوص التقليدية وتنصف الماء بتقديمه في سياق خصوصية البيئة الخليجية. البحر بكل المعاني والدلالات بكل ما يحمله من جمال بعد تلاطم الأمواج على الشطآن، مهما اختلفت فيها الخلجان وبعدت ومهما كانت الصخور صلبة إلا أنها تنهد كما تنهد مشاعر الإنسان، فيفيض شوقه إلى البحر ليرى بعيونه جمال البحر ويعانق صحراءه ورماله، يعانق مجده وفخره ويستخرج منه ما به يتغدى وبه يتغنى. لنقول إن البحر في الفكر والأدب، البحر رمز للعطاء، رمز للفكر، رمز للنقاء والصفاء وطيب السريرة. إلى هنا أعزائي المستمعين ننتهي في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البحر، وأملي أن نلتقي في حلقة جديدة مع موضوع آخر في روايات البحر حول أدب البحر في الأبعاد الثقافية العربية المختلفة. مودتي وإخلاصي معكم صديقكم نور الدين اليعقوبي.

أما الأستاذ الباحث حسن حافظ وهو مهتم بأدبي البحر، فإنه يرى أن البحر باعتباره المجهول الأول الذي واجه الإنسان، نجد في الروايات أنه خلف الأمواج المتلاحقة التي تضرب ساحل الأرض التي يقف عليها الإنسان، طرح الأخير على نفسه سؤالا حول ما يقع خلف الأفق وإلى أين قد يحمل هذا الموج. ومن هنا انطلق خيال الإنسان حول تخيل العوالم التي تقع خلف البحر، وعندما ركب السفن بدأ يخلد مواجهاته مع تقلبات البحر. لذا لم يكن غريبا أن يكون أدب البحار من أقدم أنواع الأدب الذي شق طريقه إلى الآداب العالمية ليلخص فلسفة صراع البشر مع قوى الطبيعة. وطبعا يضيف، وهذا نجده

0: من جهته يرى مستشار ورئيس لجنة الأنشطة الرياضية والبيئية بجمعية هواة ومحترف الصيد بالقصبة بجهة داخل وادي ذهب الأستاذ الباحث سيد أحمد هداد أن أدب البحر وروايته في منطقة الخليج لم يشذ عن قاعدة الارتباط بوصف أحوال السفر بالبحر وما يتعرض له الإنسان من أهوال، حيث يقول:
1: لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل، لقد شكل ركوب البحر منذ قديم الأزل تجربة محفوفة بالمخاطر في حياة الإنسان. فالبحر هو المجهول الأول الذي واجه الإنسان ودخل معه في محاولات ترويض استمرت على مدى الزمن، فكانت العودة من رحلة بحرية مدعاة لإطلاق القصص حول المغامرات البحرية. ومن هنا ولد أدب البحر الذي كرس لحظات انكسار الغرور الإنساني في مواجهة طبيعة البحر الشرسة، ومن ناحية فجرت ملكات الخيال عند ركوب البحر، فكانت واحدة من منابع الخيال الأدبي عالميا، ونجد مواطنه وتجلياته في العديد من الروايات الخليجية التي اتخذت البحر فضاء لشخوصها وأحداثها.

صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا، أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب السائلين الداعين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: في الإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار رسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي درار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية

0: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها اعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح، فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخل، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Gente, é, é,

0: 88.3 اف ام إذاعة كل الأجيال والأذواق. تحت شعار محو الأمية الشنية للشؤون الإسلامية أنفت حباب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برقم 2016. في هذه الدروس توجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 شتنبر 2026 مع الإدلاء الوثائقي الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية مسجد الإمام مالك، مسجد ابن عفان، مسجد البيعة، قاعة صلاة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد أحد، قاعة صلاة المسجد. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل برامجية منوعة.
2: برامج حوارية. تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب. هي 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور. فرجة، فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المحلي لوادي الذهب.
4: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأولين والمتعاقبين الخلق آله أمهات المؤمنين وصحبه أجمعين. الحمد لله داخل الجهوية في هذا البرنامج في الله تعالى إمام وادي الذهب. أما يا أيها الإخوة المستمعون، حديث اليوم بإذن الله تعالى يكون حول موضوع مهم له أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين. أيها المستمعون، الحديث عظيم محمد صلى الله عليه وسلم طهارة فالطهور يشمل جوانب حياة المسلم كلها، وإن كان المتبادر إلى الأذهان والعقول في أول الأمر طهارة مائية، يعني وهي التيمم. لكن أيها المستمعون، موضوع الطهارة يشمل الطهارة التي تستباح بها الصلاة، ويشمل كذلك غيره، وهو سنتطرق إليه بإذن الله تعالى. الطهارة القلبية، وهذه الطهارة هي الأساس، وذلك لكونها شرطا لهذه الطهارة. وتحققوا أي هذه الطهارة القلبية تطهير وتنقية وتخلية القلب من الأمراض التي تصيبه، كالشرك مثلا والعياذ بالله، والنفاق والحسد والرياء وغيرها. المسلم قلبه ثم الطهارة، وهذه الطهارة تقوم بتنقية جوارح المسلم من إذا ضع عبد المؤمن غسل وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة، كان بطش يداه مع الماء مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج. أيها المستمع، من معاني الطهارة كذلك طهارة المنكح، وهي التي بالنكاح الشرعي أي الزواج، كذلك أهمية عظمى التي تحفظ النسل وتحفظ النسب الشرف وغير ذلك من فوائد. ومعنى الطهارة كذلك طهارة الماء والمشط، ويؤمن به النجاسات المادية والنجاسات المعنوية، يطهر المسلم مأكله، فلا يجوز له أن يأكل ما حرمه الله تعالى كالميتة والخنزير، أو أن يأكل أموال الناس من التحايل أو السرقة أو الغصب أو الرشوة أو الغش أو بأي وسيلة حرمها الله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إياه تعبدون. فالله تعالى يبيح وأمر كذلك في الآية السابقة بشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وقال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نهى الله تعالى أن يكون إنسان فيه حق. رسول منه. ونختم أيها المستمعون من معاني الطهارة طهارة المجتمع والبيئة، يعني أن يطهر الإنسان المسلم مجتمعه من العداوة والخصومة والبغضاء والحقد، بل أن يطهره من كل ما يسبب يساهم في المجتمع رحما ومتقيا ومتصالحا ومتراحما، وأن يطهر ذلك بيئته والأرض التي يعيش بها من كل ما يلوثها. إذن أيها المستمعون الأفاضل، الطهارة معاني متقدمة، الطهارة القلبية والطهارة المشروعية والمجتمعية والبيئة، فهي تشمل حياة المؤمن كلها، وتمسك بهذه الطهارات وقام بعقلها فإنه يعيش حياة في الدنيا ويجزي لله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل في الآخرة. فنسأل الله تعالى يجعلنا من المطهرين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.5.

0: ولا يطمعكم أن صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا

إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

قد ربت ما فاض المحيا وعمور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدوا سعة ودوا حرا ببحر

تتجت بالمنتسج فإذا انعرجت فبمقتصد وبمنعرج.

بعجائبها على مرقدها شهدت بعجائبها حجة مر بقضاء الله إجا فعلى مرقودها وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخيرها ولجي وإذا

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالبنج فكن المرضية ترضاه غدا وتكون نجيبا. من يخطب حور الخلد

الفردوس وتفترج واشرب تسليم مفجرها لا ممتزجا وبممتزج.

يوضح العقل الآله العقل الآتي هدى وهوى المتولي عنه هجل وكتاب الله رياضته لعقولنا منار هدى فاظهر

بطنه ولسان مقالته الذي صلوات الله على المهدي من سكن النهج وأبي بكر في

وأبي حسن في العلم إلى وافى بسحائبه الخلج وعلى الضبطين وأمهما وجميع الآل بمندارج وصحابتهم وقرابتهم وقرابة بلا عوج وعلى تباع بعوارف دينهم الباهج رب بالنصر وبالفرج وارحم يا أكرم من لأن غدا في الحشرين

0: دائما في الاستماع إلى برامج وغرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 39.
2: فرجة أول منصة في فيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.
3: نازل على جهة الداخلة وادي الذهب.
4: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة مواضيع ثقافة الحسانية. أكيد العديد وشاباتنا يعرفوا الفصول ديال السنة، فصل الربيع، فصل الصيف، فصل الخريف، فصل الشتاء، ولكن هذه فرصة باش أن شبابنا أيضا يعرفوا هذه الفصول أسماءها الحسانية، لأن ما شاء الله المحلي الحساني لسان غني والثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. هذا على أنا جد سعيد اليوم أنه يحضر من عادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل الصعيدي محمد الحسن والحاتم. سي أهل الصعيدي مرحبا بك. بداية أن الحسانية فيها مصطلحات، فيها حتى ركزوا فقط على السنة أشنهي بالحسانية تفصل أصول.
5: مهم جدا أحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك ونشكر منين الفلك خلق موت البحر باش يخلقوا الأحياء. لو كان اللي ما يخلق البحر ما يخلق إنسان ولا حيوان ولا شجر. البحر تفيض تطلع عنه البخار، البخار يكون مطر تمطر على البلاد وينبت منها الأعشاب، والأعشاب يزبط يعيش لها بالحيوانات. زين

0: هنا نبدأ فصل الربيع.
1: الشنقال قلوب الحسنية.
0: فصل الربيع اسكي، واللي والكلمة صلها اطفو واسكي، يجيك اليوم نهار زين ومولانا، ويجيك الصبح نهار ما في من شاف.
1: فصل الربيع اللي
0: هذا فصل
1: يعتبر
0: الربيع.
1: أمير الفصول أصلا.
0: هذا الفصل هو قلنا شهرته معروفين، الكبس فبراير سنة 28، شهر أمريكا 20 يوم. هذا جاي
1: يعني كل أربع
0: هذا
1: سنوات
0: كل أربع
1: يكون.
0: سنوات هذا هو فبراير، يسلبوا مارس ويسلب ذاك بريد، وكلهم مسمي أصلا ما نعرف قاعد الاسماء اللي يقولهم يخيين النيسان ونيسان
1: ايه
0: يعني
1: هذيك
0: خيو بريد.
1: الشرق كانت شبات
0: فوالا هي ذوك مارس وبريد، هذا الشرف ثلاثة فيهم، هذا اللي ينعدوا المنازل، والمنازل هي ما بين هي وصاحبتها يعني 13 يوم ولا 12.
1: نعم.
0: تيفسكي عندها السعودات أربعة، السعد الأول والسعد الناير والسعد الدوية والسعد الأخبي، والفروغات اثنين زادهم نجمين التالبين يطلعوا عاقب السعودات وك ستة، وبطن الحوت والتالي التابعات كيف كرش الحوت. هذا يتبسكي الفصل الصيف، وهو الوادي حرارته وأحرافه بعد المراعي، منازله اللي هو الصيف نطح والصيد والدبران والهاقعة منين تعود التراب قاحلة ومرحب من المناهل اللي هم الأبار يمشي الحيوان يبكر اليوم ويبات في الطريق ويشرب الحاصي ويصدر عقاب النهار ويبات في الخيام حلو.
1: وشن هي العلامات باش كيعرفوا بأن هذا الفصل ديال الصيف؟ عندهم شي علامات
0: الفصل الصيف مالو؟
1: باش يعرفوا علامات الصحراوي في البادية
0: زين
1: أن
0: حتى
1: بداية ديال الصيف.
0: زين كبار يوم 17 في مايو يدخل الصيف، هذا هو علامته عندهم العلامة الصيف مايو بري بري بري ياك، ويوم 16 يدخل الخريف،
1: خريف يدخل في غشت.
0: هو يعني اللي تال بالصيف، الصيف يتلو الخريف، هو من صحيح الربيع فهم ذاك بس انا جايين الصيف منازله اذا ما قلنا السبعه، ويدخل اليوم 16 في مايو، هذا هو الصيف.
1: واش تلبو؟
0: الصيف لا يتلبو تتلبو تتلبو يتلبو الخريف هلا الربيع، هو شهر الامطار عاده ما، ومنازله هي النظر والطرف والصرف والخيرتان والعواء والسماك، ولكل بلد نوعه من النباتات أحيانا. ولا ننسى أيضا ما ننسى أن المطر إذا أتت به سنة غامرة شديدة المطر في وقت واحد تأتي الأرض في الوقت الواحد،
1: لأن أرض خصبة
0: وهي شربت كما ينبغي، وإذا كانوا عادي ينبت بعض النبات والبعض الآخر ما ينبت،
1: لأن سبحان الله الصعيدي الأرض عندها ذاكرة ديالها، فاش كتكون السحاب متينة وما شاء الله كثيرة، فالأرض كتحيا كتحمل دائما ديك البذور ديال جميع النباتات.
0: سبحان الله العلماء أصلا يأثروها عن هي الأم، والأم هو الماء،
1: ما صحيح
0: والولد هو النبات،
1: ما
0: والولد هو النبات.

0: صفحة جميلة منبسطة وتشوف الجبل من بينك معاه 100 كيلو 100 عجيب غريب. ولو جميع النباتات اللي نوع تنبتو ما ينبتو النباتات كيف شجره الجمال، لان الجمال خلقهم مولانا من الملاح ولابن البلاريك. منين تعود توك الربيع العادي جبرنا عالم يكساع ولا ما هم جاونا من اوروبا قالوا لنا عن البل كل اللي ترم فيه تقريبا يا ابوي عندي عنه 25% منه
1: الملوحه
0: الملوح ملح قال هذا النصراني قال شكا ديال الدرومادير اللي هو اللي درت فيه 25% سيل يقولوا 25 اهي. اذا الدهون ملي وهو ليه
1: صحي
0: يا وكذا وكانت الماء فيها الدهون شحال ما الدواب بقى معروف.
1: اذا هذا هو اللي يعطي الشم وبالخصوص الدروه ديال
0: السنم.
1: نعم
0: المهم عن هذا قلنا هاي الارض اللي قلنا هي
1: اللي فصول كتكون جمال هذا ارض
0: فصل بين فصل الشتاء بدايته اللي هو شهر 10 هذا 10 فهمت شهر 10 والشهر تقريبا هي تعود النباتات تغمر التراب النباتات تغطي يقول لك البواب الحرب لا تفرش تعود التراب حصي التراب مغطيته للربيع الحرب يقول لك لا دائما يمت الطير يمت الذنبان يمت وش لا تقول تعيد ونسيل حرام ولا عندك مغطس
1: الزيت ده غطاء نباتي ما شاء الله صحيح وغني به
0: وله زهور ملي فيها بعض النباتات ملي لها رائحة رائعة أربعة عنقلها القرطوفة نشمها مع الدحميس
1: هذه نباتات عطرية هذه نباتات عطرية
0: هون يقولها الشهيبة يجروها عند الخاون يجروها عند السقاوي يجروها لنا فتين قالها الشهيبة وحنا نقولها القرطوفة رايحة تمتينه وتذوق طعمتها في اللبن
1: وفاش يوفى ليهم أتاي شنو هي بعض النباتات اللي تعمل يوفى أتاي
0: تزوك عند الوهن قالت زوك النيت وبعض الضغط النبات الثاني اللي عيه وتيعي عليه ولاه ياسر بعض مهم لا تزوك النيت عينا تيعي عليه وتيعي عليه على اللبن مولي قالت لما تيعي عليه
1: لنا مازال ما تكلمتي على
0: أصل الشتاء هو هي شدة البرد
1: وبالحسانية شين قال له
0: شتاء لا شتاء فيها 40 ليلة وسطه ما تنقرب تجمد برد يجبروا
1: البرد وكيكون فيها القريسة
0: القريسة 40 صار 25 سابق القريس و25
1: وعادة في هذا الفصل يكن الناس يسخنوا أجسامهم واش فيه أكلات اللي كيكون عليها إقبال أكثر من طرف البوادي والسكن
0: خالق النوعين التنواع أنت اللي عندها العمان من البن والرمال تسمع نوع من الناس تسمع في بنت نوع الناس عنده البنت يزيدوا
1: وبالنسبة للمنازل ديالها تفصل الشتاء
0: فراس الناس ديالها هما نوفمبر وذو جنبر يناير نوفمبر وذو جنبر المنازل هذو بعض يعرفوا البعض هما القلب

0: نجوم للصانع مهم قدايه والكليل كيفو والشولة ست نجوم كيف الاش كاتب الحاله كي نواش والبلده اخران استنسي اسمه ريك. المهم عندها 7 منازل هو الشتاء ودار الى هو قالوا
1: وباش يداووا الباديه
0: الجرب الجراب نداو وإلا ما جبرنا ذاك نديروا زيت الروتات محروق زيت المحركات
1: يصلح فيه ينفع
0: يصلح
1: فيه
0: فيه وإلا ما جبرنا ذاك نديروا واعر قوام الزيت الحر و اسمه هذا دقيق دقيقة وذا صفر أحمر يورسو شن قالوا ناس يسمى لك أخوي هون قاعد مرة عليه يسمى يورسو شهير قاعد دقيقة عرف ربما يمنو عود ما عدل منه فوسفور عدل منه وقية كبريت يا قلعة مولاه
1: كبريت صحيح
0: كبريت مع
1: الزيت لونه أصفر
0: تطلبيه الزايدة
1: الله
0: جبرنا عند كبريت أنا هو اللي نطلبيه والسمة معلمة وزيت الوتات محروق هذا هو دائما باش نعالجو والكليل والشولة والنعايم والبلد ونجمين أخرين.
1: أكرمك الله بهذه المعلومات القيمة اللي أعطيتها للمستمعين وبالخصوص الشباب والشابات من أولاد وناد المنطقة، لأن فعلا محتاجين هذه الثقافة الحسانية الأصيلة. فهذا شكرا على الشروحات والإضاءات الضافية اللي قدمتي في هذه الحلقة اللي خصصناها الفصول السنة منازل ديال كل الفصول. فباسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم محمد الحسن الحسنية.
2: جهة الأخلاء وادي الذهب فرجة أول منصة للفيديو تحت طلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة
1: برامج ثقافية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية على الموجة 89.3 FM

قدمها بالغراب.

يكن أحسن منا إلا فقد عشنا في أزمنا فخزيا تكون حقا تكون أحسن منا تكون أحسن تكون أحسن.

كيف من حزين كما كيف من حزين تذكرني وسارى زمن الصباح حتى شوي.

Dale de mais um dia.

0: صلاتكم آذان صلاة داخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

Bye.

Yeah, I'm not a good job at the

I don't know.

I didn't have to.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. للشؤون الإسلامية من دروس برنامج محو الأمية الدراسية 2020 الراغبين في الاستفادة من الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة التعريف، نسخة من عقد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لتحتوي برنامج مسجد كبير، مسجد صلاة عثمان فن، مسجد البيعة، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات وتواصلية، وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة للأجيال والأذواق.
3: فرصة أول الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة يقدم.

0: إخراج الهاشمي بنعمر، الحلقة التاسعة.
1: استقي بي يا جيهان، هذا ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعايا كتسعف في الزناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت ليه.
2: اسمع نادية، يمكن تجي عندي للدار تشرحي لي بتفصيل هذا الموضوع.
1: نجي شي مشكل، ولكن بشرط ما تخبريش شاكي باللي انا خبرت.
2: باش يكون الخبر صحيح خاص تكون الحجة، والحجة هي انتي.
1: حتى انا اختي جيهان حكاو ليا غير شي ناس اصدقاء ديالو.
2: اذا هادشي يمكن يكون مكذوب.
1: اللي تنقول لك جيهان غير خصنا حنا ما نوضحوش السريه ديالو.
2: مادام هادشي يقين دقيقه اجي عندي، هادي ماشي هضره ديال التليفون.
1: ملي نكون جايه عندك نتصل بك. بالسلامه.
2: بالسلامه.
3: لمن هاد السلامه اللي كنسمع؟
2: مامي انت هنا
3: وسمعت كل شيء. مع من كنتي كتكلمي؟
2: مع ناديه. ناديه اللي وقعت لي معها الحديث. الناس ما
3: جاوبت. انتو كتكلموا
2: دابا تجي عندي وتسمعي كل شيء. هي اللي عارفه، انا ما عارفه والو.
3: جيهان اش هاد الدخول والخروج في الهضره؟ كيفاش هي عارفه وانت ما عارفه والو؟
2: هادشي اللي كاين كيف دير
3: لي حماقي عليا ولا مالك؟ انت من الصباح وانت كتهضري في التليفون وما عارفه والو. قولي بغيتي
2: شي. لا صبرتي امي،
3: داك النهار جات لعندك صابتكم مصيبه، اليوم تاني الله يحضر السلاله لا ما يحد الباس. على رقبتي يا بنيتي لا دوخ منين قبطك.

0: يا هاد المرأة تعطلتي علينا واه.
1: كنت مع سلوى عاونت حتى فرشات الدار.
0: انت تعاونيها وانا نبقى كنتسنى وكنتقطع بالجوع.
1: وما فيها باس، واحد النهار الا ما كنتش وتصرفت انت
0: ما تعمليش اي تليفون وتخبريني باللي غادي تعطلي.
1: ايوا ما كنتش ناويه نتعطل.
0: ايوا راكي تعطلتي.
1: ايوا شنو هو المشكل دابا؟
0: المشكل هو كان فيا الجوع وبقيت كنتسناك حتى تسقمت ومشات لي الشهيه.
1: واش بغيتيني ندير لك راجلي العزيز؟
0: ما عندك ما ديري لي. ها كنتي تخبريني باش نعرف اش غندير.
1: اسمع الطيب، راسي راه كيصدعني، ويلا كنتي فيك الجوع نوجد لك خداك، ويلا انت مسقوم ومشات لك الشهيه سير تكا وارتاح حتى يعاود يجيك الجوع. وخليني الله يخليك، راني ما قديت على نقير.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عندنا ايوا
1: ما واحد مولاتي الزربية الشهوات الشهوات
0: يا ويا فلوس او
1: احنا عليهم الله من بعد.
0: هي حقيقة احنا دابا غير كنهضر، انا براسي لو كان عندي باش نعاونهم والله ما نبخل عليهم.
1: ايوا سيدي عاون بنتك غير بالدعاء
0: الصالح. تغديت
1: تي هي ما وجدت والو، ايوا فكرت تخرج مع هاديك شداني الماكل الزناقي.
0: وعلاش لو كان
1: كون جاب الله مشيت معاهم كون درتي فيها لي رجلين.
0: لا ما تزيديش فيه، ما فيها حتى باس. الانسان مره يبدل المكان يبقى لاصق في الدار.
1: ياه حتى دابا مازال الحال الى عطي ما نقول شهياني تشوق طيبه الحوت
0: كليتهم. بارك عليا اش دايره الغدا اليوم؟
1: ياكلتي ليا البارح بغيتي الطاجين بالقوق والجلبانه، هو اللي درت.
0: ايوا لالا نخليو القوق بالجلبانه ونمشيو ناكلو القطبان على جوج جوايه.
1: كيف جوج جوايه؟
0: ديال الحوت ونزيد قطبان

0: Julio.
1: Nada, Julio.
0: هاي وتقول باقي نزيد الدقيقة هنا.
1: المشكلة كيف نديرو فيها حنا؟
0: شكون حنا؟
1: أنا وأنت.
0: أنا شكون قال لك أنت غادي معايا؟ أنا غادي بوحدي.
1: يا روبيو زعما بعد العشرة كلها تخليني هنا.
0: أسبانيا ولا بلجيكا على علاك؟
1: والفيزا.
0: وما الفيزا؟ على قالوا لك أنا هو القنصلية. خويا هذاك مازال سبق كان الهولندا. هداه هداه هداه هداه بلاتي بلاتي هادي بحال ديك الطوموبيل اللي كانت وصلت.
1: لا خويا ما عقلتش.
0: ايوا دابا عقل سيجي سير عيط ليا الوليد بالخف. هادي هي الحجه اللي كنت كنتسنى. تقني بالوليد حصلت يا اخي اليوم غادي نفدي الدار وماشي غير اليوم شرفت العائلة. أنا هو المكب ديالو لعلك.
2: داكشي يا روبيو لاش بغيتينا؟
0: مشي عليك الوالد مع احتراماتي والتقدير. الإنسان هو اللي يكون ممتاز.
2: لاش معيط عليا؟
0: إيوا الوالد زين باش تكون السيارة اللي موصلة. يا راك
2: زيد زيد زيد قدامنا
0: شكون هذا الاستاذ شاكي بها من الله؟
3: خلاص انا مع باك كنهضر ما
2: كيهضرش. السيد هذا اللي معاك
3: الاستاذ راجل المراه اللي كنت خدامه عندها اليوم ملي شافتني تعطلت طلبات من الراجل هاي وصلني ها هو قدامكم ويكذبني.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: زينة مرة طيبة خدمات عندنا في فيلا ماشي مرة ماشي جوج. صح صح المعاناة فاش كيعيشوا جميعا.

بالنسبه لي زينب كنحترمها يا جميع، وما فيها بس لو وصلت ساحه المحله، لان عندها مستعد نوقف معها حتى تربي بناتها احسن.

0: وهذا الكلب حشاك ديال ولدي هو السبب ديال هذه المشاكل.
1: شنو؟
0: اسمحوا لنا الله يكثر خيركم.
2: بسلامة سي شاكيب. بسلامة.
3: صبحوا على خير. مع السلامة.
0: بسلامة سيدي شاكيب. انتك تاني هذه هي الحجة ديالك خشمتيني وقت ما كميتي ديك الدوخه كيبان لك البطل في صيفط حق. الله ياخذ بك الحق.
4: الا بغيتك علينا كمرتو وما يعاود يدخل للدار ولا رانا غادي نخويها لكم.
5: وبلا عصبيه رحنا كنا مقلقين ومعصبين. انا دو حتى الفيلا باش نقدم له الاعتذار ديال كيتشاي وش في داك الكماره ديال وجهو. مفاجاه عمرني ما ظنيت نصادفها. لقيت عنده وحده من الشارع قدمها لي كامراته للمستقبل. كيهنيش نعرف شكون هي. المهم راه صدمني. هذا هو المهم.
4: اصدمنا كنا الراجل موعد بالزواج شي وحده اسميتها اللي ومواعدي ولا سقف وحده اخرى ناوي يتزوج بها. واش هذا هبل ولا؟
5: المهم تهدني راضيه وحاولي تهدني جيح.
4: اش غادي نهد؟ الله يهديك. راه الحماق هذا الراجل طامع عباد الله في سعايا معروفه عند العادي والعادي في الزناقي. خرج العقل هذا. سعايا سعايا عباد الله فضلها علينا. واش نضرب راسي مع الحيط؟
5: واش سعايا
4: هذيك اللي لقيتي عنده في شوف ما بقى بيننا وبينه لا لاقه ولا جمال. بغى يشوهنا ويشوه العائله. خاصنا نتحكموا ليه ويعطينا الساع.
6: ايوا الحماق هذا بلا حيا مدخل سعايا عنده للدار. لا هذا صافي الراجل ما بقاش عادي والمرسطان.
1: لا لا لا هو عادي. احنا اللي نقولوا ماشي عادي.
6: ولكن هذا راه خرجان العقل عزيز. كاع ما بانت لي حتى ما خلى ناديه بنت غزاله وبخدمتها خلى بنت عمو جيهان. قالت لي ناديه هاد العام غادي تخرج مهندسه مشى لاصق في سعايا بولادها عايشه مع راجل اخر. قلب هذا
1: نقول لك سلوى
6: قال لي الراجل بخيره وبخميره وعائلته كيتضرب بها المثل. نظر ما راسه في الوسخ والتبهديل. ما فهمتش وكواك عباد الله ما فهمتش.
1: بلاتي بلاتي يا سلوى ولا بغي ينقذها ويخرجها من هذاك الفقر ومن هذاك البؤس ماشي عيب؟
6: متفق معك ماشي جالس. فغادي يدير معاه شاكيب؟ واش هذا مزعزع ولا هذا راه كيتسمى خرجان الطريق؟
1: انا بعدا عييت ما نهضر معاه في هذا الموضوع. قال لك هو كل شيء عنده حل حتى حاجه ما مستحيله. الباب اللي كنحلو كيسدو. قال لك ليه مع ناديه تعطيه التسع.
6: ناديه ماشي غادي تعطيه غير بالتسع. ناديه غادي تمحيه من الذاكره ديالها الى الابد على هاد الاوهام فاش معيشها هذه مده.
1: تفهمي هالموضوع غير بالقاعده حتى تقتنع وتغير موقفها. أولاد الناس راه عطاهم الله. إلا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره ومريضنا ما عنده بس.

0: قلتلو في الحقيقه وعلى ما بالي من نهار تعرفتي عليه ما مخليك محتاج
1: بغى يدير لي بزاف د الحوايج ولكن انا قلت ليه اعطيني غير الفلوس نسى بعدا داك الشهاده ديال السعايه اما الحوايج والذهب وغير

0: وعيني في الزواج. انت متاكده؟
1: معلومه هو كاع اعترف قدام عمو وقال ليه هذا المستقبل الربيه. ننسى داك المنظر، فرحانه في نفس الوقت.
0: المهم زين، في ليستك اللي عطيتيني ها هما دابا فكري كيفاش
1: هي جمفو ولا في القف
0: نظري. ديريها في الفا وفي ما خرجات دخلي على فالها.

في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. هلال نزهر كراجي، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، إكرام البصري، وابن عبد الله الجدي. موسيقى شعار لمحمد

مونتاج وميكساج حميد زيان. عبد المسلم خير وسلام تأليف.

0: جوج أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن أب ستور أو بلاي ستور فورزا. أحسن
1: مع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 39.

محمدٍ ما هارت وتزخرفت الأرض بالمطر وتزخرفت الأرض بالمطر وحجها جمعة ما وحلق وطاف بالبيت

فطاب بالبيت العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر. طاب بالبيت العتيق وقبل الحجر. بالبيت العتيق بالبيت العتيق العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر.

يا قبر ليلى لو شايبناك عولة لو شايبناك عولة لو شايبناك عولة عليك نساء.

غبرا إلى ما تضمنت غبلا أكرمن محلا يكون لك معاشا معاشا معاشا معاشا علينا بها نعم.

تعال هذا من غابت يوم وخالت الحافظون الحافظون الحافظون الحافظون

سمعنا من الألحان حسنها وبالحسن في الألحان تعير القلوب وبالحسن في الألحان

يا حماد ما لا أطيقه أنا لك عن خويمات عالجن تاك عن خويمات عالجن أسالك عدم بالخيانة وعربه

صفنا للمرعى الخصيبة، المرعى الخصيبة، المرعى الخصيبة لهاجر، المرعى الخصيبة للمرعى الخصيبة خصيبة.

بعد مسرة. لقد تلمع أربا وإن الأشعار بها طرب وعزيز مما زدنا من عديدك إنه حديث عجيب كله.

Avevo un po' استمتع بعينيك ما من احب قريب مما

حميت واركوق الزيت حميت واركوق الزيت على الشعر ولما تنت عانت من ايام اخانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت دانت

يا من قعنت للذي كانت

فيها جاينا نار بلاد فيها جاينا بنا وقت نقوى ومتاقو ونانت دانت دانت دانت دانت دانت dan dan dan dan dan

بين الرصاد والتروي عيون المعا بين الرصافة والجسر بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث من حيث ندري ولا أدري جلبنا الهوى من حيث ندري ولا أدري نحن

لا زودها حاضر حاضر حاضر لا وصل إلا بالخيال الذي يسري.

ما دام مزمارك الساب لسامعي مع حسن صوت حسن صوت صوت صوت مع حسن صوت.

اخلاق اخلاق للنداء إن كان للفن داء فلا يرجع لي القوم تشاء

ton cher.

أغلي يا نغلي أنا وياي أقلنا أنت تصلي يا الله لما ولا أنا ما الله لما ولا أنا ما تيت نصلي لا لا لا لا زال يا الله له ما يصلي زال يا ويلو ويلو يا ويلو زال يا ويلو ما يصلي.

لما طال شوقي.

عن الأهل مدة وعاشرت ناسا ناسا والناس أقدار وعاشرت ناسا والناس أقدار أغاثني محمد بالله والغنى غادني حماد بالله بنطق والعود والعود قتار بنطق قتار ليس مش دايم اللحن واشعاره ويحب ما مش دايم اللحن واشعاره عسى الله يحظينا يحظينا بطول حياتي وبعده عما يخشى ما يبعدوا عما من حزن واكدار.

وين وأقدر

تبوك كني تبوك كني بقى وكاك

لا إله إلا الله.

أياما نهى عن الوتر أياما أياما وأزمانا من أيام أيام أيام صوت مزماري سلام قاطبة صوت الوتري قاطبة فاشرح بلفظك صوت تبيانا.

يا حرا إذا كنت إذا كنت إذا كنت أعطينا شويان في اجتماعي ما معنى اللسان كنت في الرباط نشوانا أحرى إذا كنت في الرباط الرباط نشوانا إذا كنت في الرباط الرباط نشوانا.

سقبل ما قبلت لي سمت اللحم قبلت لي سمت كل دهم سقبلت لي قبلت لي قبلت لي مدح ميسه قبل تريس يويقا يويقا يويقا

مع التداخل طبعا والتمليك.

انا قاعد سعار اللام ضيق، انا ظلفت المسامة يا الريم ويا الفريق يا الريم ويا الفريق نصرك من مولانا نصرك أطلع نصرك

ساق بيرطب بيا مع بواه رايه كذب عليا يا عليك ذنب وياه ندت دام الواقع بواي كذب عليا وعليك كذب وعليك تضاعف بدت لي بالامس كشف عن جنجية الإنس ما بلد كشف ما بلد كشف عن جنجية الإنس سلاح على كشحة ولو أن نسمي سلاح على كشحة وما حول ذاك الكشح من نزهة النفس حول يا حول يا قل

من أثمن ملكة ملائكة الخمر منعت من ملائكة ملائكة

بدانا نكنا لا بعدنا صرغ الله.

بابا ولا عليك لا. ايوه جد دول.

امال مين من الجاع انك سلم اللي بعد ليه انك سلم مش مكروه قرن ماني بارش مكروه ابويا تنمدي وبقدر عندي وبقر غير التليات فبي حمل من لا جبر يرخي مراسي تنعيت وانا واظرون ما غور عليه من كبره.

ونهايته ولا انا ما اعرف يا اخي انا حمل من انا ولا انا يكفيني شر انا ولا انا ما انا ما انا يكفيني شر

إمام رسل لي عام من عام الأول يرسل به ولا دامع مس اليوم ما قاب زمان ولا أنا لا يا باطل لم الإمام اللي هو الإمام علي لا يبعد سر إمام ما من إمام ما قال وقف المامون

0: Riva.
1: المستمعة هناك لتعزيز فيتامين د في فصل الشتاء. طبعا هناك 6 فواكه جافة مكسرات صحية تناسبنا فيها في فصل الشتاء البارد، حيث تأكل

معلومات طبية علمية في الموضوع، فابقوا معنا مشكورين ومشكورات. من المعلوم أخي المستمع أختي المستمع أن الجسم ينتج فيتامين د عندما يحول ضوء الشمس المباشر كيميائية في الجلد إلى شكل نشط من الفيتامين. وكيف تعرفوا جميع فصل الشتاء لا يحصل الكثيرون على ما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية حتى تتمكن بشرتنا من زيادة تناول فيتامين أشعة الشمس الضروري لأننا نحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات من خلال النظام الغذائي. تقول أخصائية تغذية ريما باتل في موقع مترو، يعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة اللي يلتنا نستهلكها عادة السنة، ولكن فصل الشتاء بشكل الإصابة بنقص، وهذا لأن ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د في بين أكتوبر و فإن الأشعة فوق البنفسجية ما كتكونش قوية بما يكفي لإنتاجه. ما سبق ذكر مستمعين الأعزاء عبر راديو إذاعة الداخلة يعني أننا أكثر عمر للشعور البرد الزكام والشعور بسوء الأذهان. أشنه العمل يكن نحصل على فيتامين د في فصل الشتاء لكي يقل فيه ضوء أو شعاع الشمس باعتباره من أهم. أخي المستمع أختي المستمع ونظامك الغذائي، فمن المهم جدا أن يكون لديك نظام غذائي غني بجميع الفيتامينات والمعادن، ولكن الأهم بشكل خاص بعض فيتامين وخصوص في فصل الشتاء. وكتوصي الأخصائية ريما بتناول الأسماك الدنيا سردين والصول أو الصول والمكريل ولو مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع. وكتضيف لعتك تأكل السمك أو الحوت فإن الأطعمة الأخرى بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات المدعمة وبالخصوص بعد كيف تعرفوا جميع فحيرة كاين الأطباء وهناك تجدر الإشارة كي ضرر كي يقولوا الأطباء في تناول مكملات خاصة عندما يتعلق الأمر بفيتامين د. وطبعا تبقى دائما استشارة الطبيب أمر ضروري لأنه وقت يعطينا الجرعة وأوقات التناول. هذا علاه كيف كنردد باستمرار في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء كنوصيو دائما يكنه يحدد الجرعة المناسبة، لأن كيف تعرف كتشمل الغثيان وضعف العضلات فنستحضر المثل الكنز في مجال الصحة، الوقاية خير من العلاج.

0: وكينصحونا الأطباء الأخصائيون أننا آخر شيء يريد أي واحد منا القيام به عندما يكون هو خروج الهواء كي يقل ذاك الخروج، لأنك كل حال سمر، لكن الأطباء كيسونا أننا نتعرض لضوء النهار ولو 15 دقيقة يوميا، يكن نحصل على فيتامين بشكل طبيعي. وكيف كتقول ارتدي قبعتك ومعطف الأصحاب واذهب في نزهة سريعة بالصحة والراحة والسلامة.
1: غذاء ودواء.

جود غنت بجوابك دوايا سألتك لله جودت عقلي سألتك لله.

صباح واحد.

منساش فليت ندوب جمعا